0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
7: Absolutely.

0: عادة الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

والعين الساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعين

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية للراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: حلقة جديدة من عدن هذا الصباح. أسعد الله صباحكم متابعينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى هذا الصباح الجديد الذي نلقاكم فيه كل يوم عند تمام الساعة 8:30، حاملين لكم معنا الكثير من الحب والكثير من الأمنيات والكثير أيضا من الموضوعات الجديدة والمتنوعة التي عودناكم دائما وأبدا في برنامجنا عدن هذا الصباح. أسعد الله صباحكم متابعينا، وأسعد الله صباح مخرجنا في الكنترول ناصر، وأسعد الله صباح ديانا سلطان.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ويسعد صباح ناصر ويسرى ونسرين، ويسعد صباح كل طاقمنا الجميل، وقبلهم أكيد كل مستمعينا الأجمل ومتابعينا الذين ينتظرون ويرتقبون عدن هذا الصباح في وقته. يسعد صباحكم، يوم جديد، يوم يحمل في طياته العديد من الأشياء التي نتمنى أن تكون خير وبركة على قلوب المستمعين والجميع في مدينتنا وفي بلادنا. وكما عودناكم مستمعينا، لدينا رسائل صباحية. رسالة اليوم شوي كذا يعني على الصحة وعلى هذه الأشياء، فإيش هي رسالتنا؟
0: على خلاف نظام الطيبات متابعينا، تعد الفاصوليا الطبيعية من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي، مما يجعلها خيارا ممتازا للأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاك اللحوم، كما أنها غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، وتساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي الفاصوليا متابعينا أيضا على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، والتي تدعم صحة القلب وتقوي العظام وتساعد في إنتاج الطاقة. ويفضل احتوائها على مضادات الأكسدة، فإن تناول الفاصوليا بانتظام قد يساهم في حماية الجسم من بعض الأمراض المزمنة عند إدراج ضمن نظام غذائي متوازن، كما أن لديها العديد من الفوائد. أيضا لديها العديد من المحاذير. يا ديانا عرفينا عليها أكثر.
1: أكيد، لكن قبل هذه المحاذير يا خديجة، يعني إحنا في عدن متعودين إنه دائما كل صباح فاصل روتين، فعندنا ربما سيستم أو نظام معين،
0: أو عند العشاء أيضا.
1: أكيد عند البعض ربما هذه الوجبة أصبحت من التقاليد، يعني بتروح إلى برا بتعيش هناك بتشتاق الفاصل والروتين، لكننا نأكله هنا في عدن. أكيد هناك العديد من المخاطر، لكن على السريع يعني هنالك فوائد أو نصائح نقول للمستمعين إنه يعني حاولوا إنكم يعني تكون وجباتكم غنية بالخضروات والفواكه والحبوب والبروتينات الخالية من الدهون، يعني قدر الإمكان إنه في تنوع، يعني في تنوع في الوجبات، مش دائما كل تأكل وجبة محددة كل يوم. أيضا الحرص على تنوع أو تناول الماء على مدار اليوم، وخصوصا هذه الأيام في كثير من الأشخاص والعاملين ينسوا إنهم يتناولوا ماء أو يشربوا ماء، وأكيد الحركة البدنية وما إلى ذلك. الغذاء الصحي مستمعينا يساعد كثيرا في صحتنا النفسية. إذا كانت نفسيتك متقلبة كده متوتر وما إلى ذلك، فأنت أكيد غذائك أو نظامك الغذائي نعم أو هو السبب فعلا.
0: وأيضا متابعينا يقولون أن لها العديد من المحاذير، وأولها مما لديهم أمراض مزمنة في المعدة، وأيضا هي مفيدة للكلى، فهي تحتوي على البوتاسيوم والفوسفور، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بمرض كلوي مزمن إلى الحد من تناولها وفقا لتوجيهات الطبيب أو اختصاصي التغذية. لذلك يعتمد مقدار الفاصوليا المناسب على مرحلة مرضى الكلى والحالة الصحية لكل شخص. ومثل ما تفضلت ديانا، يجب أن يكون هناك نوع من التوازن في نظامنا الغذائي، يكون معتدل ويكون متنوع، لا يكون مركز طول أيام الأسبوع على نوع معين من الأغذية. يجب أن ننوع يوم هذا ويوم هذا ويوم ذاك. نتمنى متابعينا أن نكون وفقنا في اختيار رسالة صباحية هادفة تفيدنا وتفيد كل من يستمع إلى عدن هذا الصباح.
1: فعلا، وما تنسوا أنكم تأكلوا فطوركم يا جماعة، لازم تفطروا لأنه البعض ما يفطر أبدا. يعني هاي وجبة الفطور مش عارفة يعني يحذفوها من القائمة، صح؟ زي ناصر ما يفطرش، بعدين لما يصير له أمراض أو حاجة ناصر بعدين تعال اشتكي.
0: ولا ننسى متابعينا المثل الشهير الذي يقول الفطور روح والغذاء يجي أو يروح.
1: يا سلام. ونختم هذه الرسالة الصباحية مستمعينا، والآن نذهب مع ناصر إلى هدية الصباح ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام لنبدأ فقرات عادا هذا الصباح لهذا اليوم، وطبعا نشرة الطقس بداية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الاثنين الموافق 3 من آب أغسطس، ونبتدئها معك يا خديجة.
1: البداية متابعينا دائما من المناطق الساحلية والقريبة منها، فيها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: نعم، وفي المرتفعات الجبلية مستمعينا طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية متابعينا، فيها طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: نعم، ننقلكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظتنا اليمنية. نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها، أولها أكيد ثغر اليمن الباسم عدن العظمى هنا 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في مدينتنا غائم جزئيا، أمطار رعدية يمكن في مناطق متفرقة في عدن الأطراف، مغبر، رطب وحار، شديد الحرارة، الرياح معتدلة إلى نشطة.
1: هذا في عدن. أما المكلا العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، ضباب أمطار متفرقة، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى، يعني هي متشابهة كعدن العظمى 38 الصغرى 33، حالة طقسها كعدن تقريبا لكن الرياح معتدلة.
1: أما سقطرى العظمى فيها 33 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح نشطة إلى قوية.
0: نعم، وإلى المخا العظمى هناك 38، يعني أنا ماسكة على 38 الصغرى 29، حالة الطقس والرياح في المخا غائم جزئيا، أمطار رعدية، رطب وحار، حار جدا، الرياح معتدلة.
1: أما الغيضة العظمى فيها 31 والصغرى 25، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، ضباب وأمطار خفيفة، معتدل الحرارة، والرياح معتدلة.
0: وإلى لحج العظمى هناك 40 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار، شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
1: وننتقل بكم متابعينا إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها من سيئون، حيث بلغت العظمى فيها 42 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار إلى شديد الحرارة، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: أما مأرب العظمى هناك 40 والصغرى 27، حالة طقسها صحو غائم جزئيا، حار شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن مأرب إلى عتق بلغت العظمى فيها 39 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: بيحان لا تختلف عن عتق، العظمى 41 والصغرى 27، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وننتقل بكم الآن إلى المناطق الجبلية ونبدأها من صنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 18، وحالة الطقس الرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: تعز العظمى 31 والصغرى 20، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا إلى غائم، أمطار عادية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: هذا بالتأكيد في تعز. أما في ذمار بلغت العظمى فيها 26 والصغرى 12، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: أما الضالع العظمى هناك 33 والصغرى 20، حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار عادية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما في إب العظمى فيها 27 والصغرى 14، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وختاما في البيضاء، طبعا هذه المحافظة التي تعد في قلب اليمن، العظمى هناك 32 والصغرى 18، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار عادية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة العالية محسوسة.
0: وكذلك نهيب بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.
1: وكانت هذه النشرة متابعينا هي من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.
0: وإلى فقرتنا التالية مباشرة مستمعينا، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة، ونبتدئها بأسعار الخضار.
1: والبداية هي دائما من محصول البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 21,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 955 إلى 1000 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 25,000، سعر الكيلو من 1300.
1: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 23,000 إلى 24,000، وسعر الكيلو من 920 إلى 960 ريال.
0: وإلى عشاق الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4,000، وسعر الكيلو من 800.
1: أما البامية 6 كيلوغرام في السلة من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,333 إلى 2,500 ريال.
0: والباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 12,000، سعر الكيلو من 800.
1: أما الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 9,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 375 إلى 417 ريال.
0: الكوسة 18 كيلوغرام في السلة

0: كيلوغرام في الشوالة من 24 إلى 26 ألف سعر الكيلو من 1000 ريال.
1: أما البيبارة 6 كيلوغرام في السلة من 5 إلى 6000 وسعر الكيلو من 833 إلى 1000 ريال.
0: وإلى محاصيل الفواكه، الموز 30 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 22 ألف سعر الكيلو من 700.
1: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 43 ألف إلى 45 ألف وسعر الكيلو من 2150 إلى 2250.
0: وهنا عنب رازق 20 كيلوغرام في السلة من 42 إلى 48 ألف سعر الكيلو من 2100 إلى 2500.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 16000 وسعر الكيلو من 938 إلى 1000 ريال.
0: العنب أو الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 34 إلى 36000 سعر الكيلو من 3400 إلى 3600.
1: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 45 إلى 46 ألف وسعر الكيلو تراوح ما بين 2250 إلى 2300 ريال.
0: أما الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 20 ألف وسعر الكيلو من 1200.
1: أما العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45 ألف إلى 50 ألف وسعر الكيلو من 2250 إلى 2500 ريال.
0: الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 36 إلى 38 ألف سعر الكيلو من 1900.
1: وأخيرا مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 22 ألف وسعر الكيلو من 1000 إلى 1100 ريال.
0: نعم، نذهب الآن مستمعينا إلى فاصل. طبعا هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. نروح على فاصل وثم إلى فقرتنا التالية،
1: كونوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية،
1: وها نحن نعود إليكم متابعينا من جديد وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الاثنين الموافق 3 من آب أغسطس 2026. وبداية هذه الرحلات هي الرحلة 512.
2: نعم كالعادة هذه الرحلة الثابتة مستمعين من عدن إلى جدة، أقلعت من عدن في 3 فجرا ووصلت إلى جدة في 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 من جدة إلى عدن، أقلعت من عدن في تمام 6 صباحا ووصلت إلى عدن في تمام 8 صباحا.
2: رحلة 614 عدن القاهرة، أقلعت من عدن في 4 فجرا ووصلت إلى القاهرة في 7:30 صباحا.
1: أما الرحلة 615 أقلعت من القاهرة في 8:30 صباحا وتصل عدن بمشيئة الله في تمام 12 ظهرا.
2: نعم وهنا أيضا رحلة 516.

0: عشر القاهرة عدن، أقلعت من القاهرة في 8:30 صباحا ووصلت إلى عدن، أو ستصل إلى عدن في 12 ظهرا.
1: أما الرحلة 600 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة عند 9:30 صباحا.
0: 601 القاهرة عدن، ستقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في 2 ظهرا.
1: الرحلة 506 تقلع من عدن في 10 صباحا وتصل جدة بمشيئة الله عند 12 ظهرا.
0: نعم، وهنا رحلة 507 جدة عدن، تقلع من جدة في 1 ظهرا وتصل عدن في 3 عصرا.
1: الرحلة 534 عدن الرياض، تقلع من عدن في 2:15 ظهرا وتصل الرياض في 4:15 عصرا.
0: نعم، ورحلة 535 الرياض عدن، تقلع من الرياض في 5:15 عصرا وتصل عدن في 7:15 عصرا مساء.
1: أما الرحلة 648 تقلع من عدن في 4:15 عصرا وتصل عمان في 8 مساء.
0: رحلة 649 عمان عدن، تقلع من عمان في 9 ليلا وتصل عدن في 12:30 بعد منتصف الليل.
1: الرحلة 612 تقلع من عدن في تمام 6 مساء وتصل القاهرة في 9:30 مساء.
0: وختام هذه الرحلات مستمعين لهذا اليوم، 613 القاهرة عدن، تقلع من القاهرة في 10:30 ليلا وتصل عدن في 2 فجرا.
1: ونتمنى لجميع المسافرين الوصول الآمن ورفقة.

0: وهذه جولتنا الإخبارية من عدن الغد ليوم الاثنين 3 أغسطس الموافق 20 صفر. نبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية:
1: اختفاء قيادات ومشرفين حوثيين من الأحياء السكنية يثير تساؤلات في صنعاء وسط حالة ترقب.
0: قوات درع الوطن تشكل لجنة التظلمات وتعتمد استمارة موحدة لتقديمها.
1: وفي حوار مع صحيفة عدن الغد، أحمد الميسري يقول الحوار الجنوبي ضرورة وطنية، والحسم العسكري بات الخيار لإنهاء انقلاب الحوثيين.
0: وصحيفة أمريكية الحرس الثوري نسق مع الحوثيين وحلفائه لإعداد خطة لتوسيع رقعة الحرب.
1: والحكومة تؤكد أن باب المندب سيبقى مفتوحا وميليشيا الحوثي غير قادرة على إغلاقه.
0: ومحافظ عدن يوجه بسرعة استكمال خزان البرزخ لتعزيز امدادات المياه لأربع مديريات.
1: واستقالة وزير التخطيط وخلافات الرئاسي قراءة في الحيثيات.
0: هنا محافظ أبين زياد زيارة يافع بداية لمرحلة جديدة وتعهد باستكمال المشاريع ورد الجميل للمنطقة.
1: ومحافظ اللحج يتبنى مطالب العسكريين الجنوبيين ويدعو لتوحيد الصف ومعالجة الحقوق.
0: إلى صفحات عدن الغد الداخلية، في الصفحة الثانية منها نقرأ: محافظ عدن ورئيس مصلحة الضرائب يبحث رفع الإيرادات وتجديد إرادة إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
1: وخبير اقتصادي رفع تعرفة الكهرباء مبرر ماليا، لكنه يفاقم العباء دون إصلاحات حقيقية.
0: في الصفحة الثالثة اغتيال أحد منتسبي الأمن الوطني بمديرية الوضيع في هجوم مسلح بمودية.
1: وأيضا قوات درع الوطن تشكل لجنة التظلمات وتعتمد استمارة موحدة لتقديمها.
0: إلى الصفحة الرابعة تقرير من صحيفة عكاظ السعودية، رئيس الجمهورية دكتور شايع الزنداني رئيس الحكومة دكتور شايع الزنداني اعتداء على السعودية هو اعتداء مباشر على اليمن.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة السادسة، محافظ عدن يوجه بسرعة استكمال خزان البرزخ لتعزيز إمدادات المياه لأربع مديريات.
0: ونقابة الصحة في عدن تدعو لتوجيه ترخيص وتفعيل العلاج المجاني للكوادر الطبية.
1: أزمة مواصلات خانقة في محافظة عدن.
0: ومواطنون في المنصورة يناشدون بتنفيذ حملات رقابية مكثفة على محلات بيع المواد الغذائية.
1: ومديرية صيرة أو مدير صيرة يعلن حربا على سماسرة حراج الأسماك لضبط الأسعار وحماية الصيادين.
0: تقرير في الصفحة السابعة بقلم أحمد الأغبري، استقالة وزير التخطيط وخلافات الرئاسي قراءة في الحيثيات.
1: وكذلك تقرير في الصفحة الثامنة، سوق المقاتلين، كيف نستغل شبكات التجنيد أو كيف تستغل شبكات التجنيد أزمة اليمنيين.
0: وحوار كما قرأته خديجة في بداية الصفحة مع الميسري يمكنكم الاطلاع عليه في الصفحة التاسعة. إلى الصفحة العاشرة والحادية عشر نقرأ على السريع كتابات كتابنا:
1: حين يصبح الوطن حقيبة والبحر مقبرة، اللجوء والهجرة بين القانون ووجع الإنسان، مقالة كتبت بقلم أسامة عبد الإله الأصبحي.
0: زعفران المهنة، حين يتقدم الروبوت ويتراجع الإنسان.
1: وأيضا مع جهود هذه الوزارة، مقالة كتبها أحمد مهدي سالم.
0: الخوف سلاح المستبد الأول بقلم عدنان زين خواجة.
1: وأيضا الشيخ عثمان، تغص بي الوحل، مقالة كتبها عصام مريسي.
0: إلى الصفحة 12 في الرياض المحلية نقرأ: شبام يهزم الأحرار بهدف يتأهل وصيفا للمجموعة الثانية إلى الدوري الثاني من دوري 3 حضرموت الوادي.
1: وكذلك 10 ميداليات تضع أندية حضرموت في واجهة بطولة ظفار للتايكواندو.
0: وزير الشباب والرياضة يبحث مع جمعية المستشارين والمدربين الإعداد لمؤتمر التمكين الأول.
1: اتحاد الكرة يدشن مشروع مراكز التدريب والتطوير الرياضي في صنعاء وعدن وحضرموت.
0: إلى صفحة 13 في رياضة العالمية، والكشف عن موعد حفل زفاف كريستيانو وجورجينا. نعم،
1: وأرتيتا انتظروا صفقات المدفغجية.
0: يعني هذا الحفلة دوخوا بنا لهم سنوات عم بيعلنوا. إلى تقرير في الصفحة 14 في قسم المتابعات، مع عودة شبح الحر في المنطقة، إيران تؤكد استعدادها لأسوأ السيناريوهات.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، وفيها روبوت بملامح طفل راحل، فيلم ياباني يطرح أسئلة الفقد والتكنولوجيا.
0: نعم، بدأ عرض الفيلم الياباني خروف الصندوق للمخرج هوريكازو كوري إيدا في عدد من دور السينما الأمريكية بعد مشاركته في المسابقة الرسمية للدورة 79 من مهرجان كان السينمائي.
1: ويتناول الفيلم قصة أسرة تستقبل روبوتا صمم ليحاكي طفلها الراحل، إذ يحمل ملامحه وصوته وبعضا من ذكرياته في محاولة الاستكشاف تأثير التكنولوجيا على مشاعر الفقد والحداد. ويطرح العمل تساؤلات حول الحدود التي يمكن أن تبلغها التقنيات الحديثة في مساعدة البشر على تجاوز صدمة فقدان الأحبة، وما إذا كانت قادرة على تعويض الغياب أو تخفيف آثاره النفسية في إطار درامي يمزج بين الخيال العلمي والبعد الإنساني.
0: مخيف جدا التطور والتكنولوجيا وروبوتات في عالمنا اليوم، لا نعلم إلى أين ستصل من درجة التطور
1: بالفعل،
0: لكن إذا في عمره عافية منشوف إلى وين رايح الناس وين رايحت، إحنا بس في اليمن نجلس نتفرج عليهم فقط.
1: إحنا عايشين في العصور الحجرية أو ما قبل الحجرية،
0: لا هم تلفزيون على فكرة وإحنا بس المشاهدين اللي منتفرج عليهم. طب هنا حكمة جميلة، يا تقول الوقت والصبر يحولان أوراق التوت إلى ثوب حرير. يا سلام
1: فعلا.
0: هذه الجولة الإخبارية انتهت، لمزيد من تفاصيل مقالات وغير ذلك يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم إلى موضوعنا الرئيسي،
1: كونوا معنا.

0: أسعد الله صباحكم أحبتنا من جديد، وأهلا بكل من انضم وينضم معنا في هذه الدقائق المتبقية من عدن هذا الصباح. ونبدأ معكم موضوعنا لهذا الصباح الذي يحمل عنوان هجرة العقول. تعد هجرة العقول والكفاءات اليمنية من أبرز التحديات التي تواجه التنمية، إذ يفقد الوطن خبرات مؤهلة في مجالات حيوية بسبب الأوضاع الاقتصادية وضعف بيئة العمل، ويؤثر ذلك في جودة الخدمات وقدرة المؤسسات على التطور، ويستلزم الحد من هذا النزيف تحسين الأجور وتهيئة بيئة عمل جاذبة، إلى جانب الاستفادة من خبرات اليمنيين في الخارج لدعم التنمية وإعادة البناء.
1: فعلا مستمعينا، ومن وحي موضوعنا لهذا اليوم نستمع سوية نحن وأنتم إلى تقرير الزميلة ليان صالح حول ذلك، ثم نعود.
0: ابقوا معنا.

0: العقول عندما يصبح الوطن محط عبور. لم تعد هجرة العقول في اليمن مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبحت واقعاً يتسع عاماً بعد آخر مع تزايد أعداد الشباب والكفاءات الذين يغادرون البلاد بحثاً عن مستقبل أكثر استقراراً وفرص عمل تحفظ كرامتهم وتمنحهم الأمل. ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع فرص التوظيف واستمرار التحديات الأمنية والخدمية، يجد كثير من الأطباء والمهندسين والأكاديميين والباحثين أنفسهم أمام خيار صعب: البقاء في وطن يضيق بفرص النجاح أو الرحيل إلى دول توفر بيئة أفضل للعمل والإبداع. ويرى مختصون أن خسارة العقول لا تقتصر على مغادرة الأفراد، بل تمتد لتؤثر في مسيرة التنمية، إذ تفقد البلاد خبرات كان يمكن أن تسهم في بناء المؤسسات وتحسين الخدمات ودفع عجلة الاقتصاد، بينما تستفيد منها دول أخرى استقطبتها وقدرت كفاءتها. في المقابل، يؤكد كثير من المهاجرين أن قرار الرحيل لم يكن بدافع التخلي عن الوطن، بل نتيجة ظروف قاسية فرضت عليهم البحث عن حياة أكثر استقراراً مع تمسكهم بالأمل في العودة متى ما تهيأت الظروف المناسبة. ويبقى التحدي الحقيقي في كيفية الحفاظ على الكفاءات الوطنية من خلال توفير بيئة عمل عادلة وفرص حقيقية للنمو وتشجيع البحث والابتكار، حتى لا تتحول الهجرة إلى نزيف مستمر يحرم الوطن من أهم ثرواته. وبين من بقي متمسكا بأرضه رغم كل الصعوبات ومن حمل أحلامه إلى بلاد أخرى، يبقى السؤال مفتوحا: هل فقد اليمن عقوله، أم أن هذه العقول ما زالت تنتظر وطنا يمنحها فرصة لتعود وتبني مستقبلا يستحقه الجميع؟ ليان صالح لراديو عدن.
1: شكر خاص للزميلة ليان ولتقاريرها الجميلة. أما الآن مستمعينا، نستضيف ضيفنا العزيز ليحدثنا أكثر حول الموضوع، فعبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ الدكتور محمد منصور بلعيد، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أبين. نقول له يا صباح الورد يا دكتور محمد.
2: صباح الخير دكتور محمد.
3: يا صباح الخير والسرور والسعادة عليكم في إذاعة عدن الغد. إن شاء الله يكون صباح جميل لهذه المدينة الهادئة والناعمة التي تربط على خليج عدن، الخليج الأشهر، وطموح أبناء هذه المدينة.
1: نعم يا رب، على الجميع يا رب. بداية يا دكتور محمد، كيف تقيمون واقع هجرة العقول والكفاءة من بلادنا خلال السنوات الأخيرة؟ هل زادت أم نقصت؟
3: الحقيقة أحييكم في إذاعة عدن الغد على التقرير الرائع الذي قدمته حول هذه الظاهرة. والحقيقة أن هذه الظاهرة تؤرق الجميع، خصوصا جيل الشباب والقطاع الأوسع في اليمن بشكل عام أو في عدن وغيرها من المدن الأخرى، يعني خصوصا أن الشباب هو ثروة طامحة وتريد التغيير الأفضل والأحسن، في ظل الأوضاع الاقتصادية تمنعهم يعني من الحياة أو أعطاهم بصيص أمل. يعني ذلك مناقشة موضوع الهجرة العقول، موضوع مهم جدا يعني في هذا الوضع الخاص، يعني خصوصا وما تعانيه البلد بشكل عام من ظروف سياسية واقتصادية يعني جعلت الجميع يعني محبط، وخصوصا فئات الشباب، يعني خصوصا هم يرون الأجيال السابقة لهم يعني توقفت يعني عند هذا الحد. يعني لذلك هجرة العقول هي من أكثر الأشياء، وليس فقط في البلد وإنما حتى في الوطن العربي بشكل أجمع. يعني
2: صحيح دكتور محمد، ولكن برأيك ورأي دكتور محمد
3: طوفان كفاءات النادرة التي لا تعوض.
1: نعم
2: تفضل دكتور محمد، أنت معنا؟
3: أيوة معكم يا أخي.
2: ولكن برأيك ما الأسباب التي دفعت الكفاءات اليمنية إلى الهجرة؟
3: الأسباب عديدة جدا، خصوصا خصوصا في الوضع الحالي في البلد اكثر من 10 سنوات من الحرب او 15 سنه 2015 حتى اليوم. الحرب هذه قتلت الاكبر واليابس، وبالتالي يعني تعرض الانسان فيها القومات الاساسيه، لذلك نجد ان السبب السياسي هو اهم الاسباب اللي ادت الى هجره العقول وهجره جميع الكفاءات. ايضا الاسباب الاقتصاديه الاخرى في الوضع البلدي، انهيار المعيشه الذي يعيشها المجتمع بشكل عام، وضع اقتصادي، وهو ايضا ما اثر على فئه الشباب، اثر على فئه الموظفين، اثر على جميع الفئات، وبالتالي الجميع تحيل او تحسين وضع المعيشه، لذلك هذا من اهم الاسباب اللي ادت الى هذه الهجرات استمرارها. ايضا ما نجده من الفساد الاداري المنتشري في معظم الادارات والوزارات المختلفه، بالتالي الفساد هو العامل، يبدو انه العامل الاهم.
2: صحيح.
3: بالتالي يغلق امام الشباب وامام جميع الكفاءات الوطنيه في انهم في تحسين اوضاعهم المعيشيه، بالتالي تبدا الحياه الوضع الاقتصادي يؤثر عليهم فيبداون في الفكره في الهجره. ايضا غياب مساله ضمن الفساد الاداري هي البيروقراطيه، ايضا توقف التوظيف الشباب، يعني احنا منذ 2011 توقف الشباب، اصبحت هناك عديد من القطاعات لا يوجد فيها فراغ، وبالتالي لا يستطيع سد هذا الفراغ. ايضا حتى الوظيفه العامه اصبحت يعني الوظيفه يعني مهينه للموظف الاداري الذي هو الان ضمن الوظيفه، وبالتالي الجيل الجديد والشباب لا يرى في الموظفين انهم يعني مثال يحتذى به، بل يرى انهم في اسفل السلم الاجتماعي.
2: صحيح.
3: وبالتالي هنا يتعرض طموح الشباب وطموح الكفاءات الى تعقيد المساله بلديهم، لذلك لا يجدون ملجا او مقرا من تفكير في الهجره، والهجره عواقبها وخيمه جدا بالنسبه، لكن مع ذلك يقال انه الشخص يركب المستحيل حتى يحقق يعني او تكون نهايته في هذا الوضع.
1: فعلا. طيب يا دكتور محمد، ايش هي القطاعات الاكثر تضررا من هجره الكفاءات في بلادنا ولماذا؟
3: الكل متضرر، لا نستطيع تحديد فئات، يعني خصوصا الان في اليمن الكل متضرر جدا من هجره الكفاءات، لأن الوضع الاقتصادي التي شرحناها من سابقا أدت إلى أن الجميع أصبحوا خلال في الموازين الهيكل العام والوظيفة العامة، لا تجد موظف درجة أولى وموظف درجة عاشرة، الكل على نفس المستوى، بل حتى في الجانب الطبقي الاجتماعي، الطبقة المتوسطة اللي كانت فئات الموظفين والفئات البسيطة من التجار وكذا، أصبحوا الآن هم الفئات المسوقة، لا تجد الآن يعني فرق بين الموظف العادي وبين الوزير، الكل أصبح يعني الوزير على درجة، ولكنه في السلم الوظيفي نفس الشيء، يعني فهناك فئات يعني من الوزراء والطبقة الحاكمة في أعلى السلم الاجتماعي، بينما نجد البقية الأخرى في أدنى السلم الاجتماعي، لأنه الآن لا يوجد فرق في المستوى الاجتماعي، كل متضرر، الأستاذ الجامعة متضرر، الطبيب متضرر، المهندس متضرر، الجميع يعني متضرر في هذا الوضع، وبالتالي تجد الجميع يفكر بالهجرة، الأستاذ الجامعي الهجرة حتى الوضع في جامعة خارجية، الطبيب أيضا يفكر بالهجرة إلى دولة، يعني سواء في دول الخليج أو في أوروبا وغيرها حتى يحسن الوضع، بل أن الجميع الآن لم يعد يفكر بتحسين وضعه المعيشي لذاته، بل أيضا يفكر بتحسين وضع الجميع لأولاده، مستقبل أبنائه، بالتالي مستقبل الأبناء أصبح مرهون في مستقبل الأب. وبالتالي الكثير بدأ يبحث عن الهجرة إلى أوروبا وأمريكا وإلى كندا وغيرهم حتى يجد تأمين صحي لأولاده، تعليم أولاده في المستقبل. الناس أصبحت تنظر إلى مدى أكثر من 10 سنوات، الأفق أصبح ضيق جدا، خصوصا أنه لا يوجد حلول لانتهاء الأزمة السياسية، انتهاء الأزمة الاقتصادية، بل نراقب الأمور بشكل جدي وبشكل يعني مؤثر على حياة الناس. وبالتالي كل هذه الفئات أصبح الإنسان البسيط في الشارع يعني يتأثر بهذه الأزمة، وبالتالي يدرك أنه بل ينظر البعض يعني للموظف على أنه يعني من فئة الفقراء وفئة الذين يجوز عليهم الصدقة أو الأصناف الثمانية التي تجوز عليهم الصدقة، بل هذا الأمر أصبح يناقش أحيانا في بعض الفتاوى أئمة المساجد وغيرهم بأنها يكون الصدقة على الموظف، لأن أقل موظف اليوم راتبه لا يتجاوز 70,000 ريال، حوالي 100
4: 30 الى 140 ريال سعودي، وهذا المبلغ يعني زهيد جدا بالنسبه لهذا. لذلك هؤلاء الناس جميعا يفكرون بالهجره، لا بد من تغيير الواقع الحال.
2: دكتور محمد، إلى أو كيف انعكست هجرة الأطباء المعلمين المهندسين الأكاديميين على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين؟
4: الحقيقة أن الخدمات العامة من المستشفيات، من التعليم، من الصحة جديدة، من التعليم، وحتى بقية الخدمات الأخرى في القطاعات الاتصالات والكهرباء والمياه أصبحت هي المتضررة لدى خلال السنوات الحالية تدهورت في جميع الخدمات. صحيح أن السبب الأساسي هي الحرب الظالمة التي تمت على ميناء مدينة عدن والتي تأثرت فيها الخدمات بشكل عام، لكنها عيدت بشكل رئيسي. فاليوم جميع الخدمات لا تجد تعليم بشكل سليم، لا تجد صحة أيضا بسبب هجرة الكفاءات. الآن الكفاءات الصحية تبحث عن عائد في دول الجوار أو في غيرها من دول أخرى يؤمن حياتها وحياة أبنائها، وبالتالي نجد الخدمات الصحية يعني أصبحت تعاني بشكل كبير. المستشفيات الحكومية يعني لا يوجد فيها إلا متطوعين كممرضين وأطباء وغيرهم. الأطباء الكفاءات يذهبون أو يتم استيعابهم من قبل الدول الأخرى لأنهم كم كبير بالنسبة لهذا البلد يعني. وبالتالي تجد المستشفيات خاضعة على عروشها من الأطباء، الأجهزة الصحية، الممرضين، الأدوية لا توجد، وبالتالي أصبحت كل هذه الخدمات. التعليم أيضا نفس الشيء، يعني آخر توظيف تم في مجال التربية والتعليم عام 2011 بعد 15 سنة من اليوم، يعني بالتالي أصبحت لم يتم استحداث مدارس جديدة، لم يتم توظيف مدرسين جدد في هذه المدارس، وبالتالي انخفض مستوى التعليم. تجد المدارس الحكومية الأقل مستوى نظيراً مقارنة بالمدارس الخاصة التي هي أحسن حالاً، وإن كان المعلمين في المدارس أيضاً يعانون من نفس المعاناة، فأعتقدهم يتجاوز 60,000 ريال في مقابل المعلم أيضاً يتجاوز 60,000 ريال، وهي مبالغ زهيدة جداً لا تفيد احتياجاتهم، يعني الكل يفكر بالهجرة. فأيضاً في مجال الخدمات الأخرى يعني الكهرباء والمياه وغيرها، يعني الرواتب أصبحت متأثرة وهي لا تفيد حاجز الناس، وبالتالي الكل يفكر يعني أصبحت الهجرة حلم لجميع الشباب يعني. وللأسف الشديد بسبب معالجة هذا الأمر يعني بإيجاد ما يحسس الناس ويحسن من أوضاعهم الاقتصادية، وبالتالي لا حتى لا يجدوا في الهجرة يعني سبيل لحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
1: بالرغم انها يعني حلم لذيذ جدا يا دكتور محمد، انه البعض بيحلم كثيرا في السفر خارج هذه البلاد. بالجهة المقابلة يا دكتور محمد، كثير من كفاءاتنا واليمنيين حققوا انجازات كبيرة وعظيمة في الخارج، فكيف يمكن الاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم لدعم التنمية داخل بلادنا هنا ان كان هنالك فرصة لذلك؟
4: والله على ما خطي الهجرة حلم للجميع جدا، وأنا خطي أن الجميع يحلم بأحسن حيباً بالكاسات والجامعات. يعني بعد ما وصل بنا الحال إلى المستوى الآن يعني بعد البروفيسور براتب لا يتجاوز 500 ريال سعودي، وبالتالي الجميع يفكر، الجميع يجب في ملاذ الهجرة يعني الملاذ الآمن لتحقيق أحلامه يعني. الأمر هذا يطلع بالحكومة بشكل أساسي. الحكومة إذا لديها يعني كثير مستقبلي في حل القضايا الاقتصادية للناس، في حل القضايا الاجتماعية، عليها أن تفكر في حل المسألة الاقتصادية من جذورها، وبالتالي إعادة هيكلة الهيكل الأجور بالنسبة للجميع، البحث عن مصادر التمويل، البحث عن يعني تصدير النفط مثل ما هو حاصل الآن حسب ما يقولوا. فهذه الأمور ممكن تحسن الوضع الاقتصادي وتجعل الناس يبقون هنا. الرأسمال الوطني في الخارج حقق الإنجازات كبيرة، أكبر رجال الثروات ورؤساء المال هم أيضا من اليمنيين، من اليافا، من بقية المناطق الأخرى، سواء في المملكة العربية السعودية، سواء في الخليج العربي، حتى في أوروبا وفي أمريكا. هؤلاء يريدون العودة لأنهم قبل خارج البلد أكثر من 50 سنة للبعض، حقق المال والآن يريد الاستقرار، فكيف سيعود إلى البلد مخرب يعني غير مستقر، غير آمن سياسيا، غير آمن اقتصاديا، وبالتالي رأس المال كما يقال جبال، كيف يعود إلى عدن
3: إلى غيرها من المدن التي يستثمر، وسيجد أن الجهات التي تحميها هي أول جهات تستجد في استثمارها وفي تجارتها. كثير من رؤوس الأموال التي عادت إلى الوطن خلال المفترات الماضية لم تمضي عليهم أكثر من أشهر عديدة قليلة يعني، وعادوا إلى ديارهم ديار الغربة، أنهم لم يجدوا الأمن والاستقرار. بالتالي الاستقرار والاستثمار بحاجة إلى خطة شاملة تقوم بها الحكومة وتوفرها المستثمرين. كثير من رؤوس أيضا الساعات العلمية في الأطباء والمهندسين والساتذة في الجامعات الآن يتبعون مناصب كبيرة في الجامعات الخليجية الأخرى، واستفادوا منهم من الاستثمار، ونجد الآن الجامعات الخليجية في صنف أعلى بسبب هذه الكفاءات. نجد أصلا المهندسين يعني كفاءة في مختلف الدول ينجحون نجاحا باهرا. كثير من الهجرة إلى أوروبا استفادت منهم هناك المراكز البحثية، استفادت منهم الجامعات والمصانع في تشغيلها، وبالتالي يعني أصبحوا أموال كبيرة جدا، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي بريطانيا نفسها يعني. بالتالي هذه رؤوس الأموال حاجة إلى تشجيع من قبل الحكومة للعودة، وهذا يتطلب أيضا توفر عوامل أخرى في البلد حتى يستقر الأمر الاقتصادي في المغلقة بسبب الوضع الاقتصادي. هؤلاء عادوا يستمرون مثلا استثمار فشل نتيجة الوضع الأمني والاقتصادي، وبالتالي فضلوا إعادة رؤوس الأموال من الدول التي أنشأوا فيها تلك الأموال كي ينتجوا من جديد. لذلك لابد من إعادة العلاقة بين الحكومة وبين المغتربين.
2: ولكن نعم ولكن على خلاف ما ذكرت دكتور محمد أنت وزميلتي ديانا، هناك العديد من العقول التي تهاجر خارج البلاد لا تعمل في تخصصاتها ولا تعمل في مجالاتها، مثلا الطبيب عندما يهاجر إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة ربما يعمل في داخل مطعم أو يعمل في فندق أو في أي مجال آخر بعيدا جدا عن تخصصه، هذا يؤثر بشكل كبير على عقل هذا المهاجر وعلى التنمية في البلاد في اليمن.
3: طبعا أكيد أي شخص يعني سواء

0: الاستاذ العلمي كالاطباء والمهندسين وغيرهم عندما يذهبون في الهجره هجره غير طوعيه غير رسميه يضطرون في واقع الامر في بدايه الامر لانهم يعملوا في مختلف الاعمال حتى يؤمنوا هناك بيتهم يؤمنوا سكنهم يؤمنوا امورهم. لكن مثل هذه الدول لديها بعد نظر بشكل كبير جدا خصوصا عندما تعرف الكفاءات وهي تركز بشكل كبير جدا على الفئات من سن 30 سنه الى 50 سنه هي الفئات الفاعله في المجتمعات الاوروبيه والامريكيه. بالتالي اي طبيب اي مهندس اي استاذ جامعي ياتي خلال هذه الفتره يتم الاستفاده منه. كثير من الاطباء الان تم في المانيا تم الاستفاده منهم في مستشفيات تم تاجيرهم وعرف العديد من الزملاء في المانيا وفي غير من دول اوروبا تم اصطابهم في مهامهم الرئيسيه وبالتالي يستفيدون منهم في هذا الجانب. فهل في الولايات المتحده يفضلوا انهم الذهاب الى الصانع او في غيرها من الاشياء ان هناك محسوب بالساعه نظام الساعات فهم يفضلون العمل الحر اكثر من العمل الذي يكون مقيد وراتب محدد وفتره محدده وبالتالي يصبح محدد الراتب فيه ويصبح مقيد بالتالي يفضلون العمل الحر اكثر من العمل الرسمي في اطار الدوله.
1: نعم. طيب يا دكتور ما أبرز السياسات أو الإجراءات التي ينبغي أن تتبناها الحكومة والقطاع الخاص لحد من هجرة الكفاءات واستقطابها؟
0: الحلول كثيرة جدا. على الحكومة أن تدرك المشكلة أولا إدراك المشكلة تقييمها ثم سيخرجوا بخلافات للحلول. هم يريدون حل سيكون هناك حلول لكن المشكلة الآن أصبحت بشكل عام يعني مشكلة عامة في البلد بشكل مثلا تحسين الوضع الاقتصادي هذا هو أهم السبب الرئيسي. إذا حسنت الوضع الاقتصادي أصبح الجميع في الغربة وفي دول الافتراضية وفي غيرها من المهاجرين يروا أن المواطن العادي يصل دخله الأساسي إلى يعني مثلا 500 دولار وما الذي يكتبه على أن يبقى مهاجر في هذا البلد سيعود لأمن هنا. لكن عندما يرى أن الموظف هو أقدر يستلم 20 دولار في الشهر بالتالي لا يمكن وضع الاقتصادي هو السبب الرئيسي في الهجرة وفي إعادة المغتربين لغيرهم للوطن. أيضا وهو إنهاء هذا الحالة التي هي الشن والتي يتعرض لها الجميع حتى 15 عاما دون أي بارقة أمل في إنساء هذا الحرب. انتهت الحرب سيعود الجميع إلى الحرب إلى الزراعة وإلى العمل من جديد لبناء هذا الوطن. ايضا الكفاءة لا يمكن يعني محاربة هذه الظاهرة دون الولد المستشري في مختلف قطاعات الدولة يصل الى كل الاجهزة. ايضا لابد من تحسين فرص العمل بالنسبة للشباب اليوم يعني اصبح الشباب يعني في البلد نفسه لا يحاربون. الشاب الذي يفكر او يقطع من مال ابيه او ذهب أمه كي يشتري باص بالدار كي يعمل عليه أصبح الشرطي المروري طاردة أصبحت الضرائب طاردة أصبحت السلطة المحلية والتواجد طاردة أصبح الغاز غير موجود وبالتالي حتى فرص الاستثمار البسيط للشباب اليوم أصبحت منهكة لهم. يعني غاز لمدة أسبوع وبالتالي أصبح عاطل عن العمل حتى داخل الوطن. لابد من تحسين الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية والخدمات الكهرباء وغيرها. الناس اليوم أصبحت تفكر في كيف تعيش يوماً بيوماً يعني ستيب باي ستيب كما يقال يعني حتى يعيشوا اليوم بيوم أو تلحبطها. الشباب اليوم يعني هؤلاء حاولوا شتى الأحوال أنهم ينجزون المشروع الصغير يبيع شبس أو بطاطا أو سمبوسة أو باقية أصبح المأمور يطاردهم في أرسال الشوارع على أساس أنها بوسطات غير شرعية وكذا يأخذوا منهم كواسين ويقفعوا عليهم كذا والبلاطجة وغيرهم وبالتالي يحارب المواطن البسيط في رزقه.
2: أخيرا دكتور محمد ما رسالتك للشباب اليوم الذين يفكرون في الهجرة وكيف يمكنهم تحقيق طموحاتهم مع الحفاظ على ارتباطهم بخدمة وطنهم؟
0: طبعا أنا أثر في هذا البرنامج الصباحي الجميل اللي مفروض أن يعطي الأمل والإشارات الطيبة للشباب في أنه يحططهم. لا بالعكس على الشباب يكون أكثر طموحا. أنا إلى جانب الشباب في أنهم يحققوا معاربهم الشباب ايضا بمعنى المغتربين في الخارج انهم يعودوا الى اوطانهم ويعيشوا بكرامه لاحسنهم

0: بجانب أسرهم، ولكن نحن نعاني ونشد على أيديهم. المستقبل سيكون أفضل مهما كان الواقع قاتما، المستقبل سيكون أفضل، والمستقبل لكم أنتم يعني هؤلاء الفاسدين جميعا. الحكومة أو بالسلطات اللي غيرها الموجودة في البلد سيأتي يوم وسيرحلون، سيبقى لكم أنتم المستقبل. لذلك نحثكم على الاجتهاد في التعليم والاجتهاد في العمل وبناء مستقبل لكم أنتم وأبنائكم وأولادكم. فبالتالي المستقبل أنتم من يصنعه، وهؤلاء مجرد مرحلة زمنية ستنتهي. لذلك نتمنى للشباب المستقبل إن شاء الله تعالى أن يكون هذا البلد خيرا وآمنا ومستقرا خلال السنوات القادمة.
1: آمين يا دكتور، احنا سعداء جدا بهذه الدقائق من وقتك وبحديثك لنا اليوم. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، وأتمنى لكم دوام التوفيق.
2: شكرا جزيلا لك.
1: كان معنا عبر الهاتف البروفيسور محمد منصور بالعيد، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أبيان.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان من جديد، وإلى سؤالنا التفاعلي الخاص بكم وإلى فقرتكم التفاعلية لهذا الصباح معنا. برأيك هل صار حلم الهجرة هو حلم أغلب اليمنيين فعلا؟ وما أكثر قطاع تضررا من هجرة أو تضرر من هجرة الكفاءات إلى الخارج؟ شاركونا رأيكم ونستمع إلى أصواتكم والحلول التي تجدونها مناسبة لكي تحل أزمة الهجرة.
1: يمكنكم التواصل عبر أرقامنا 7819-2121 أو الهاتف الأرضي 3879-13. يعني اليوم هجرة العقول مستمعينا، إذا جت لكم فرصة بتسافروا ولا بتجسوا؟
0: أنا عن نفسي بتسافر.
1: باينة.
0: نستقبل أول اتصال.
1: ألو يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: يسعد صباحك يا ريم.
1: يسعد صباحك يا سالي.
0: يسعد صباحك
2: يا أهلا. أهلا يا ديانا.
1: يا أهلا يا سالي. إذا جت لك فرصة بتسافري؟
2: شوفي في فرق ما
1: بيننا. صدقا يعني بتسافري ولا لا؟ اليوم كل المستمعين لازم تسافر.
2: ها أكيد. شوفي أنتم تتكلموا عن الهجرة صح يا ديانا؟
1: نعم، هجرة العقول.
2: شوف في فرق ما بين الهجرة وفي فرق ما بين السفر. السفر أعتقد إنه الكل يتمنى السفر يكون إلى من منطقة إلى المنطقة عشان الدراسة أو التنزه أو يعني يزور منطقة أخرى، لكن الهجرة لما الشخص يهاجر يفكر بعمق، يفكر إنه خلاص يتحمل مسؤولية، يتحمل لقمة العيش، يتحمل ترى من دول أخرى. أكيد، لكن السفر الكل. شو بعدي خمسين هال يعني جد نتمنى سافر. شو أتمنى سافر إذا ندرس تمام، بس بدرس وبرجع أطور بهذه السفر. لو نسافر نجرب الله المثل الأعلى، أنا أتكلم عن الدكتور مثلا، هو بالأمن السفراني سبب ما شاء الله. طلب عشنا هنا يعني عشنا هنا نتعلم نتعلم منه من طلب طلب بس بعدي عشان إنه عندهم هذا الأمر السفراني. درست هناك واشتغل هناك أو تشتغل هناك على أساس إنه يوفر لك مثل عسل منه. إحنا هنا شوف نتمنى من فلوس ما يهاجروا، بس ما يحصلوش الكفاءة أو ما يحصلوش لقمة العيش أو ما يحصلوش البناء اللي يشتموا هنا. حتى هناك يحاولوا يبنوا بمكان أسف لك، حتى بالسعودية يحاولوا يبنوا مكان في حال مكان يتوقعوا يبنوا اللي يبنونهم بنونهم يمنيين، بس ما هنا مش باقين لهم. ما احنا هنا يعني
1: يمكن هي ظروفنا اللي دفعتنا لنعمل اي شيء.
2: اكيد احنا شوف اليمنيين لو هم هنا يعني في معاهم الشغل في معاهم السيد كافي، ما اعتقد انه اي شخص يحب انه يغادر عشان يعني يشوف في ناس من زمان سنين، في ناس من ثلاث سنين، في ناس يتحملوا اكثر. خلينا مسألة الهجرة، لو ما تعمقت كلمة الهجرة، الهجرة تلعب يا جماعة، مش وين ما هاجر. الهجرة فيها عمق، فيها تفكير، فيها تحمل، فيها على فكرة فيها سطح سائل ودراسة فقط، إنه متى بيجي لإثبات المنطقة أو إيش الشغل أو إيش. لكن السفر زي ما قلت يا دي يعني نتمنى نكون مسافر، بس نسافر يا دراسة يعني نصدق ونغير
1: لليمن. يعني أنا قلت لك سفرها مش هجرة.
2: لا سفر إن شاء الله. إن شاء الله في حياتي مسافر قطر، نسكت قليلة وبنسيب بس نسافر قطر عشان الدروس دبلوم وارجع
1: ان شاء الله. يا رب احنا سعداء جدا باتصالك معنا يا سالي، ويا رب تحقق كل احلامك.
0: شكرا لك يا سالي. شكرا.
1: اتصال اخر.
0: الو
3: يا صباح الخير عليكم.
0: صباح الورد عليك.
3: يا صباح الخير لحبيبتنا عدن. اولا اقول شكرا لناصر على الدوق،
1: يعني الله
3: قبلنا كذا وهي النقاش حلوه نعشت الذاكره كذا شويه. وبالنسبة لموضوعكم اليوم يا بنات، موضوعكم يوقع على فكرة
1: يا شيخة. لا إنه كلمة سفر يعني تحسية لذيذة،
3: كلمة واقع نعيشه كل يوم. الآن الشباب بالمقايل بالجامعة على طول هذه نقاشهم، متى بسافر، أنا اشتهاجر، أنا اشتخرج.
1: أيوة.
3: مش لأنه كره البلاد، لا، بس فقد الثقة. الثقة داخل هذه البلاد فقد
1: يأس نوعا ما.
3: أيوة فقد الثقة لأنه ما عاد قدرش يعيش بكرامة.
0: صحيح.
3: يعني الإنسان اللي بيسافر أو اللي بيهاجر من الشباب هذه والعقول بيسافر عشان إيش؟ عشان يوفر ابسط حقوقه اللي ما لقاهاش هنا، اللي هو مثلا يوفر لنفسه ولاهله على الاقل راتب شهري، يضمن راتب شهري على الاقل، يعني يشتي علاج يشتي تعليم. يعني اصبحت يعني مثلا لما الحاجه دي بيسافر عشانه، لما الاساسيات تغير حل شباب طبيعي جدا الهجره تتحول من خيار الى خطه انقاذ. انا اتكلم عني موضوع لانه الموضوع موضوع صراحه يوجع. يعني اصبح الشاب يخرج حبه بعدن، يحب عدن، يحب بلاده، بس مضطر يحسن من وضعه، مضطر يعيد الثقه في نفسه، مضطر اللي ما لقاهش في بلاده يلاقيه، وبيشتغل هناك. اذا كان عندنا هناك دكتور هناك يروح جرسون
0: صحيح،
3: يبدا من الصفر
1: فعلا.
3: ايوه يعني،
1: وطبعا يا خاله يعني مو بس احنا في اليمن، يعني حتى في دول اخرى.
3: أيوة
1: العربيه يعني مناظر الهجره والسفر والاقتراب والبهدله.
3: ايوه تلاقيها كلها بالوطن العربي. يعني كل الوطن العربي اغلبيتهم يروحوا هناك عشان يحسنوا من الوضع. يعني العمر يجري والشاب يشتي يتزوج ويشتي يعمل بيت ويشتي ويشتي ويشتي، فاصبحت هنا داخل هذه البلاد ما عاد لاقاش الثقه، ما عاد لاقاش اي الراتب اللي مثلا احنا نحقه، اصبحنا معلقين شهريا.
0: صحيح.
3: فلهذا يضطر يفكر بهذا الشيء ويحلم، مش عارف متى زي ابني مش عارف متى بيكمل الثانويه عشان يخرج من البلاد.
0: صحيح.
3: يعني اصبحت هذا دور اللي شاغلهم ليل ونهار، لانه ما لاقوش هنا داخل هذه البلاد، ما لاقوش الدافع، ما لاقوش الثقه، ما لاقوش الاشغال، ما لاقوش الحاجات الكثيره. وبعدين يا ديانا انت ما سالتنيش بتسافري ولا لا؟
1: مالي يا خاله انت ما لحقتيش.
0: احنا واثقين فيك
1: بتسافري يا خاله.
0: احنا واثقين فيك.
1: سفرها مش هجره.
3: بسافر لما اطلع بيبي جاز.
1: الله يعطيك العافيه.
3: تحياتي لكم يا بنات.
1: وتحياتنا لك
0: ايضا.
1: سعاده جدا باتصالك. ومعنا اتصال اخر. الو يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
4: الو صباح الخير.
1: صباح النور. صباح السفر.
4: يسعد صباحك يا ديانا وخديجه والمخرج ناصر.
0: ويسعد صباحك يا عوض.
4: واشكر الدكتور محمد على كل كلمه قالها.
0: تمام.
4: يعني
1: ان شاء الله هو يعني كمان بيستمع لك بيوصل له.
4: الكلام كله اللي تكلموه عليه صحيح واقع. يعني الشاب سبب انه يفكر انه يسافر، لقى الدنيا مقفله داخل عدن، خاصه في عدن. يعني اذا فتح مشروع مصدق والله يارو. يعني واحد عندنا فتح محل توت.
1: ايوه.
4: الولد عاد يلا بسم الله، يعني تلف وتلف. وقد اقوله اصحاب الكاميرات تشير كاميرات الان، قال لهم اخواني انا عاد انا بادئ انا صوروا عليها. قال لك ما فيش الان تدبر تعمل كاميرا. طب الكاميرات اللي بطلعها بتكلف اكثر من نص مليون. كاميرات وشاشه ومش عارف ايه. ما يعطوه فرصه للشاب انه يعني يطلب الله في دخل بلاده. انا عن نفسي لو حصلت فرصه عمل للخارج على طول ما بتراجع نهائيا.
1: عوض ما استنى سؤالي. اعطاني الجواب ثاني.
4: لانه انا اشتغل راتبي 80,000. ال 80,000 هذه انا ازيد عندنا فوق 20 اسلم رسوم مدارس للاذنين لاولادي.
1: الله يعينك يا رب.
4: يعني اذا ما باشمية شغله ثاني بموت يجوا، لازم اقلب نفسي مكان ثاني. عشان اوفر حق الاكل واوفر حق المصاريف واوفر.
1: فعلا اصبح الشخص يشتغل اكثر من شغل.
4: فعلا الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك.
1: شكرا يا عوض. وان شاء الله تسافر يا عوض. انا اليوم اللي بيتصل بدايله.
4: الله لو في فرصه الان بقدر في الشغل حقي بطير.
1: ان شاء الله تلاقي كده فرصه جيده يا رب. شكرا جزيلا يا عوض ويسعد صباحك. معنا اتصال اخر يا ناصر. ولا ناصر يفكر في السفر.
0: صباح الورد.
5: انا اسافر يوميا يعني.
0: صحيح.
1: ونتواهي لهنا اكيد. صباح الخير.
6: صباح الخيرات.
1: صباح الانوار.
6: يا ميت هلا وسهلا.
1: يا ميت هلا وغلا.
6: كمان يا مرحبتين.
1: يا ميت هلا.
6: يبعث لكم الصحة والمصاري.
1: يبعث لنا سفرة.
0: يبعث لك الصحة والمصاري والعمر الطويل يا رب.
6: امين امين واياكم امين.
0: امين.
6: تحية لك خديجة، تحية لك ديانة، تحية لك مخرجنا الكابتن ناصر فايز.
0: وتحياتنا لإلك ايضا.
6: والمشتركين كمان حبايبنا بدنا سعداء.
1: يا سلام. يلا.
6: شو يا ست الفل؟ انا يعني بالنسبة لل هجرة الطلبة هذون اللي يعني حب الشهايد ما يعتمدوش هناك الشهايد لهم إطلاقا إلا من رحم ربي، خاصة في الدول الأجنبية. ايش يفتكرون الناس عن انه بتحصل شهادتك تعتمد؟ شهادتك ما تعتمد الا من هنا لحضرموت فقط، هناك ما بيعتمدوك نهائيا. ايش تروح تودف هناك وتشتغل بعدين حمال؟
0: صحيح.
6: اذا معناته انت تركز على شيء مهم، انك تعيش في بلدك كيف ما كان. وفي حالة أغلقت جميع الأبواب تقول لك دولة عربية قريبة منك، دول الخليج، دولة مجاورة ممكن، لكن دولة خارجية تحلم يعني بأشياء كبيرة أنك بتحصل بتعمل واحد في الألف حصل، الباقي ما بيحصلوا ليس هنوا أنفسهم بعدين يصطدموا بالواقع اللي هناك. صعب جدا المسألة.
0: صحيح.
6: لهذا أنت تحمل الوضع اللي موجود في البلد. كم معانا اللي يديروا البلد؟ 200 نفر، بكرة بعده بيروحوا، بس تحسن الأوضاع إلى الأفضل والأحسن، لهذا يتحملوا
1: فعلا. بس في كمان مواطنين يا أحمد يعني الأمانة في دول الجوار يعني بيعاملوا معاملة يعني سيئة نوعا ما.
6: مفهوم هو من عند الله سبحانه وتعالى، أنت تسعى وبعدين تحصل لك إن حصلت كذا أو كذا. لهذا هو في اضطهاد، أول اضطهاد إنه غربة، اضطهاد ناس غير أهلك، بشر يعني مضطهدين زايد، يعني بيطلعوا في أدنى الأماكن، ما في لك حق، ما في لك يعني من كله. أنت بتقدر تتحمل ده كله؟ روح حبيبي، الطريق قدامك. ما بتقدر تتحمل؟ اجلس في بلادك حتى الله.
1: صح، اللي خرج من داره قل مقداره.
6: ما هو ذا قدر، أنت بتروح مشان لقمة العيش، بتجاهد جهاد مريض، اجلس 5 سنين ناضل وتحمل كل شيء، يصفقوك ويلطموك يهينوك 5 سنين ورجعت على بعدين أنا عندنا مقترب بني حياتك إلا من جديد.
0: صحيح.
6: وكل ساعة تخلص وروح لك 5 سنين ثاني.
1: واقع مريض. نعم.
6: يلا تحياتي.
1: طيب لحظة يا أحمد، وين رأى تحياتي؟ ما أنا بسألك شو تسافر ولا لا؟
6: إيش تسألي؟
1: شو تسافر؟ لقيت لك فرصة.
6: أنا شو تسافر ورجع بس.
1: بس وين؟
6: أي دولة عربية؟
1: على سوريا.
6: شهر واحد بس نغير جو ونرجع.
1: على سوريا.
0: يعني
1: أنت ناصر مش قدو يقول لك مسافر من التواهي لهنا.
6: لا بنتطور قليل على الأقل، بنبدأ بلاحق بأبيان بعدين قليل وبننفض قليل حق شهر كذا نغير جو ونرجع.
1: إن شاء الله، ليش لا؟ تحياتنا لك وشكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك، ونستقبل اتصال جديد.
5: إن شاء الله سفرها للخارج كلنا.
1: أنت
5: تذكر هذه الرحلة يعني يوميا هذه اللي معنا، لكن إن شاء الله واحدة من الرحلات تذكروها أنا أكون مسافر.
1: إن شاء الله.
0: سفرة لكن مش هجرة يا ناصر، ونستقبل اتصال.
5: لا سفرة تمشية تغيير جو ورجعة فقط.

0: نعم، ورحت مصر، رحت افريقيا والحمد لله، ورحت المملكه العربيه السعوديه.
1: ما شاء الله
0: يا ابويا.
1: اوكي، كيف
0: انتم بتحلموا؟
1: خلينا نحلم يعني، بعمرنا ما حلمنا بشي. خلينا
0: الحلم مشروع بس بحدود سقف معين، لانه لو زاد عن حده ينقلب ضده.
2: صحيح.
0: جنبك بتصحح.
1: طيب يا آدم، انت يعني ما شاء الله قد سافرت، يعني ما نسألك سؤالنا التفاعلي. التفاعلي نعم. طب أنا بسألك، يعني الكثير من الشباب اليوم بيحلموا إنهم يهاجروا، أنت إيش بتحب إنك تقول لهم؟
0: والله بالنسبة لي أعرف زملائي اليوم من بريطانيا 5 سنين يبغى في جنسية. نعم. والناس كلهم
2: تفضل
0: الجنسية في أوروبا بشكل عام. طبعاً مكانه حبتني ولا
2: أستاذ عوض؟
0: ألو.
1: أيوة
2: نحن معك.
0: أقول لك اليمنيين مكانهم بأوروبا حبتي ولا ذي. يعني بتروح بتخسر اللي معاك، بتبيع بيتك بتبيع ده، بعدين بيجي لليمن بيرقص بالكندا بكرتون.
2: صحيح.
0: شفتي كيف؟
2: صحيح.
0: صور باليد
2: ولا عشرة على الشجرة؟ على الشجرة.
0: تمام. وانا جنبيك هذا الكسكوت خليك تستفيد مني.
1: شكرا يا عوض. اي ادن اليوم تخربطنا.
0: ملل
1: اجل الاسماء مع بعض. شكرا جزيلا على اتصالك. واكيد يعني لكل شخص له اراء. في اتصال اخر يا ناصر.
2: ناخذ التعليقات يا ديانا.
1: نعم، تعليقات اليوم. يمكن البعض مع وضد فكرة السفر او الهجرة، لكن زي ما ذكرهم انه بلادنا طاردة لكل مشروع، لكل شاب لديه مشروع او حلم يود انه يحققه في بلاده، لكن مع الاسف الشديد بيئتنا لا تساعد ذلك، ونتمنى انه الحكومة تشعر بالمشكلة لتجد حل.
2: صحيح.
1: نعم، نذهب لقراءة التعليقات.
2: لدينا أول تعليق عبر الواتساب ورد إلينا من فؤاد أبو خاطر من العند، يقول: صباح الخير لمن يبدأون يومهم بالخير فتفيض قلوبهم بياضا وتسبق نواياهم خطواتهم. أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة ديانا وخديجة وناصر وياسر. الهجرة سيف ذو حدين، واعتقد ان اغلب الشباب بل والفتيات يريدون السفر سواء للعمل او الدراسة او منحة او استطلاع على البلدان العربية والاجنبية. تحياتنا لكم، وتحية خاصة للملكة ديانا ملكة الاذاعة.
1: شكرا. شكرا على الكلمات الجميلة.
2: ودامت اذاعة عدن الغد في تألق تام. معكم صديقكم الدائم فؤاد ابو خاطر العنت. وشكرا لك يا فؤاد على كلماتك الطيبة، ولكل أهل عند تحية طيبة أيضا منا.
1: المهندس المدني هكذا حسابه واسمه: صباح الورد والسعادة والجمال على الحضور الرائع والجميل، يسعد صباحك يا مهندس. برأيي نعم، أصبحت الهجرة حلما لدى شريحة واسعة من اليمنيين، ليس حبا في الغربة وإنما بحثا عن فرص عمل واستقرار اقتصادي وتعليم أفضل ومستقبل أكثر أمنا لهم ولأسرهم. أرى أن أكثر القطاعات ضرورا من الهجرات الكفاءات هي قطاع الصحة، الأطباء والممرضين، قطاع التعليم، الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس، قطاع الهندسة والطاقة، هجرة المهندسين والفنيين وما إلى ذلك، قطاع تقنية المعلومات حيث تستقطب الأسواق الخارجين المبرمجين والمهندسين بكثرة. هجرة الكفاءات تمثل خسارة كبيرة للوطن، لكنها في كثير من الأحيان تكون خيارا اضطراريا فرضته الظروف المعيشية والاقتصادية، وليس خيارا نابعا من الرغبة في ترك البلاد.
2: أيضا مطيع الوصابي عبر الواتساب يقول: صباح الخير لإذاعة عدن الغد، صباح الخير لكل أهلنا في عدن واليمن، معكم مستمعكم مطيع الوصابي، وحابب أشارك في سؤالكم التفاعلي صباح الهجرة. برأيي نعم، للأسف الشديد صار حلم الهجرة هو الحلم الأول عند أغلب الشباب اليمني اليوم، مش لأننا نكره

0: وطننا، بس لأن الظروف خنقتنا، ما فيش وظائف، ما فيش أمان وظيفي ومستقبل ضبابي. وأكثر قطاع تضرر من هجرة الكفاءات هو القطاع الصحي والتعليمي. اليوم لما نمرض ندور دكتور متخصص ما نلاقي، ولما نروح الجامعة نلاقي قاعات فاضية من الأساتذة. الوطن يخسر عقوله اللي هي أساس البناء. الشباب ما يهرب من وطنه، الشباب يهرب من وضع ما عاد يقدر يعيش فيه. والحل مش إننا نمنع الهجرة، الحل إننا نوفر بيئة يخلي الشاب يقول أنا بستاهل أتعب وأبني هنا. رسالتي الأخيرة، رجعوا لنا الأمل ونحن بنبقى ونبني. نهاركم سعيد، وتحية لكم من مطيع الوصابي، وشكرا يا مطيع ونهارك سعيد.
1: نعم، أبو خالد حلصم كتب: قد تكون الهجرة أمل وحلم الكثير، أما لمن يريد بناء مستقبله وهو شاب فلا بأس، ولكن بالنسبة للعقول العلمية أو في أي مجال لا أنصح أن يذهب ويترك بلده التي أوصلته إلى ما هو عليه. وبلدك يا عزيزي هي بلدك على الحلوة والمرة. أما أي دولة أخرى، إن واجهت أي مشكلة أو اختلفت الدولة التي أنت فيها مع بلدك سياسيا، سوف يتم ترحيلك إلى بلدك، وبلدك تعزك ولا بلد الغريب تهينك. تحية للأخت ليان صالح، وشكرا يا أبو خالد على هذه الكلمات.
0: مها محمد علي ناصر من الشيخ عثمان علقت تقول: صباح الأمل والتفاؤل والابتسامة المشرقة على المذيعات المتألقات والمخرج المبدع، صباحكم نور وعافية عليكم. بخصوص الموضوع، أيوة صارت الهجرة حلم كل يمني بسبب حصولهم على وظائف مرموقة وراتب زهيد ورفاهية، والقطاعات المتضررة كثيرة مثل المهندس، الدكتور، فنيين، مختبرات، وكثير من المهن المهمة في بلادنا. أكيد أحلم أن أسافر لتطوير من مهاراتي المهنية إذا وجدت الفرصة للسفر. شكرا لك يا مها محمد على تعليقك.
1: ميمي عبد الله كده اسمها: حلو الموضوع، هو أمانة والحق في نفسي، وأتمنى نلقي حل داخل بلادنا لأنها غنية عن التعريف. بلاد غنية، لكن للأسف البقاء فيها أصبح شبه مستحيل للمواطن العادي اللي ما لهوش حزب أو ظهر أو قبيلة يستند عليها عشان يعيش في اليمن، أي محافظة بالاستثناء. بس كلامي عن أبناء عدن الأصل، عن من أكثر من 4 أجيال شباب اليوم ولدوا وتربوا بعدن، يستحل العيش في على نفس المنوال الحالي والسيناريوهات المتكررة من سيء لأسوأ، وما حد قادر للآن من المسؤولين التعيينات الجديدة يبادر برؤيات آخر للبلاد. كل شيء صامت وسكوت ومحلك سر، والحديث ذو شجن انفحط بلا عودة حتى خارجنا ربي من كل بلوى بلادنا، الله يزيلهم. شكرا يا ميمي.
0: أيضا فؤاد أبو خاطر أضاف: في عيال سافروا هناك نازحين بالدولار، أيوة هولندا تدفع لهم أو بولندا.
1: هو نعم هكذا، لكن إلى إخلاص ناقي. صباح الخير لحبيبتنا عدن، سؤالكم اليوم يوقع شوي لأنه يلامس واقع نعيش كل يوم. كثير يفكروا بالسفر للهجرة مش كره بالبلاد، وإنما بحثا عن أبسط الحقوق مثل الأمان، الراتب اللي يكفي للشهر، علاج وتعليم للعيال اللي ما يكفي. نعم، لما أساسيات تصير حلم طبيعي، الهجرات تتحول من خيار إلى خطة إنقاذ. الخلاصة، الناس ما فقدت حب الوطن، فقدت الثقة أنها تقدر تعيش فيه بكرامة. ومحمد الصلوي بيقول الآن لأنه شكله بيحب أنه يسافر الآن. نعم،
0: وأيضا عبد الواحد محمد عبد الهلالي كتب: تصبيحة جميلة لنا، والصبح إذا تنفس للصبح حكاية، بل حكايات تولد مع أول أنفاس الفجر، فإذا تنفس الصبح تنفست معه القلوب رجاء، واستيقظت الأرواح من سباتها وأقبلت الحياة بثوب جديد. كأن الله يمنحنا مع كل فجر ميلادا آخر وفرصة أخرى لنكتب صفحة أنقى ونمضي إليه بقلب عامر بالإيمان. فليكن صباحكم نورا يملأ القلوب وأملا يتجدد، ونفحة من رحمة الله لا تنقطع. غفر الله لنا جميعا ووالدينا وأهلنا وجميع المسلمين. صباحكم خير وتوكل ودعاء. أخيكم عبد الواحد محمد عبد الهلالي. شكرا لك يا عبد الواحد على كلماتك الطيبة.
1: فارس العبادي، أبو خالد حلصم، أم قاسم وأمان الحامي، وأكيد سالم بن شعبان وكل متابعين نصبح عليهم. مع الأسف الشديد انتهى الوقت، لكن إن شاء الله بكرة سنقرأ تعليقاتكم الجميلة. إلى ذلك الحين مستمعينا كونوا بخير، و يعني احلموا بالأفضل دائما.
0: ونقول لكم في نهاية صباحنا لهذا اليوم: يا ظريف الطول، وقف لا قل لك، رايح على الغربة وبلادك أحسن لك. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
6: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يرأس اجتماعا موسعا لتنظيم حركة مقطورات الغاز وضمان وصولها إلى المحافظات. رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وزير الشباب والرياضة يناقش مع جمعية المستشارين والمدربين اليمنيين سبل تعزيز التعاون المشترك. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، وإليكم هذا الخبر، حيث صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2026. قضى بتعديل القرار الجمهوري بشأن إجراء تعديل وزاري محدود في الحكومة واستمرار الدكتور عهد محمد سالم جعسوس في شغل منصب وزير الدولة لشؤون المرأة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة الأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. رأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا اجتماعا موسعا خصص لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تعنى بتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافرة والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار تموين المواطنين بالغاز المنزلي. وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية لتنظيم حركة مقطورات الغاز وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل مرور المقطورات عبر النقاط الأمنية وضمان وصولها إلى المحافظات المستفيدة دون تأخير أو عوائق، مؤكدا أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة لمقطورات الغاز وتركيب أجهزة التتبع على جميع المقطورات بما يتيح متابعة حركتها بشكل مباشر. هذا وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية مخصصات المحافظات من الغاز وتعزيز الرقابة على عمليات النقل والتوزيع، وصولا إلى ضمان استقرار التموين ووصول الحصص المقررة إلى المواطنين في مختلف المحافظات المحررة بكفاءة وانسيابية. إلى ذلك، أصدر عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي التعميم رقم 9 لسنة 2026 بشأن قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بالتكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. وجاء في التعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي رقم 9 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 13 لسنة 2026 تكليف الأخ علاء علي عثمان العمودي مديرا عاما لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. كما نصت ديباجة التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. تفقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن زنداني سير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن في إطار زيارته الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة مستوى الأداء والوقوف على سير تنفيذ المهام والبرامج الحكومية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما في الوزارة وإداراتها العامة، واطلع على طبيعة عملها والمهام التي تنفذها في مجالات الحماية الاجتماعية وتنظيم سوق العمل ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الشراكة مع المنظمات والاتحادات والنقابات، إضافة إلى توطين العمل الإنساني. إلى ذلك، عقد دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني اجتماعا بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطط تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات والتحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ مهامها. وألقى دولة رئيس الوزراء كلمة توجيهية خلال الاجتماع
أشار فيها إلى المسؤوليات التي تطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية وتمس قضايا المجتمع والمواطنين، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للوزارة لتمكينها من تنفيذ برامجها ومهامها، كما أكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون، وإنهاء الاختلالات والتجاوزات التي أضعفت أداء مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن المطالب الحقوقية والمعيشية للمواطنين مشروعة، وأن الحكومة تنظر إليها بمسؤولية عالية وتسعى لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن هذه القضايا يجب ألا تتحول إلى أدوات للتسييس أو الإضرار بالمصلحة العامة. وجه رئيس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعداد سياسة اجتماعية وطنية متكاملة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تسريع الإصلاحات التشريعية اللازمة لتحديث منظومة عمل الوزارة وتمكينها من مواكبة المتغيرات وتعزيز دورها التنموي والاجتماعي. من جانبهم، عبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وقيادات الوزارة عن تقديرهم لزيارة دولة رئيس الوزراء التي تعكس الاهتمام بتطوير أداء الوزارة وحرصهم على تحويل التوجيهات الواردة في كلمته إلى خارطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن زنداني أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة

النشاط الاستثماري، وأن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب علاقة تكاملية قائمة على الحوار والثقة والتشاور المستمرة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر بعبيد، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت عمر باجرش، حيث نوقشت التحديات التي تواجه القطاع الخاص وآليات تعزيز الشراكة مع الحكومة. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص ومقترحاته، حيث شكلت لجنة وزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موجها الوزارات والجهات الحكومية المختصة بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة، ويشجع رؤوس الأموال الوطنية على التوسع في الاستثمار داخل البلاد. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبا مع السفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا توماس شنايدر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالين الإنساني والتنموي. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في بلادنا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها في ظل استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في التصعيد العسكري واستهداف السفن التجارية وتهديد أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. عبرت الوزيرة زوبا عن تقدير الجمهورية اليمنية للدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية في مجالات التنمية وبناء المؤسسات والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم، مؤكدة تطلع الحكومة إلى توسيع هذه الشراكة بما يسهم في دعم جهود التعافي وتحسين الخدمات. إلى ذلك استقبلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبا السفير اليابان لدى بلادنا يوئيتشي ناكاشيما، ذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي مستهل اللقاء عربت وزيرة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب الياباني الصديق في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والعثور على المفقودين وتجاوز آثار هذه الكارثة. وثمنت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين مواقف الحكومة اليابانية الداعمة لبلادنا في مجالات التنمية وبناء المؤسسات والأمن الغذائي والصحة والتعليم، إلى جانب المشاريع التنموية التي تنفذها عبر وكالات الأمم المتحدة، مؤكدة تطلع الحكومة اليمنية إلى توسيع التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مجالات التنمية وإعادة الإعمار. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكمة مع الهيئة الإدارية لجمعية المستشارين والمدربين اليمنيين برئاسة الدكتور هيثم جواس سبل تعزيز التعاون المشترك وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج نوعية والإعداد لمؤتمر التمكين الأول. وخلال اللقاء أكد الوزير البكري أهمية بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المهنية والوطنية لتطوير قدرات الكوادر اليمنية ورفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل، مشيرا إلى أن الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين تنفذ برامج في بناء القدرات والتعافي المؤسسي بما يستدعي وجود نظام وطني موحد للاعتماد والتصنيف المهني يعزز المعرفة المؤسسية ويحقق نتائج مستدامة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز منظومة التدريب والتأهيل وتوسيع الشراكات مع الجهات المختصة بما يواكب احتياجات سوق العمل ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة. اطلع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ على جهود إنجاز مشروع خزان المياه ومختبر فحص المياه في منطقة البرزخ بمديرية خورمكسرة الممول من الحكومتين الهولندية والألمانية عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية.
استمع المحافظ خلال الزيارة إلى شرح مفصل من المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس محمد باخبيرة حول المشروع الذي يتضمن إنشاء خزان أرض حديد جديد ليكون مصدرا رئيسا لتزويد 4 مديريات بالمياه، مؤكدا أهمية الإسراع في استكمال المشروع لما يمثله من أهمية استراتيجية في تعزيز إمدادات المياه واستقرار الخدمة، موجها بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية الخاصة بتأهيل الخزان القديمة فور الانتهاء من إنجاز الخزان الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المياه وتعزيز جاهزيتها التشغيلية. ومن العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة شبوة، حيث افتتح المحافظ عوض العلقي مشروع مبنى الطوارئ الجديد بهيئة مستشفى شبوة العامة، وذلك في إطار الدعم الإماراتي السابق والسخي للقطاع الصحي بالمحافظة في خطوة تستهدف تعزيز حضور الخدمات الصحية النوعية فيها. أكد المحافظ أن افتتاح مبنى الطوارئ يمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الصحية في المحافظة لما يوفره من إمكانات ومرافق متخصصة تسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحوادث والحالات الحرجة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا انطلاقا من ارتباطه المباشر بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية، مؤكدا استمرار العمل على دعم وتطوير المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية وتهيئة الظروف المناسبة أمام الكوادر الصحية لأداء مهامها بكفاءة عالية. في ظل تزايد الحاجة إلى الكفاءات المهنية والفنية، يواصل المعهد المهني الصناعي بسيئون دوره في تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات العملية التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل. ومع انطلاق الاختبارات النهائية لهذا العام، يتنافس 217 طالبا وطالبة في عدد من التخصصات المهنية والصناعية في صورة تعكس أهمية التعليم الفني والمهني ودوره في إعداد كوادر تسهم في خدمة المجتمع. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع بمدينة سيئون الجلسة الحوارية لمناقشة مخرجات ورقة السياسات الخاصة بتعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار الثقافي بوادي حضرموت التي تنظمها مؤسسة مدارات الثقافية ضمن أنشطة مشروع عبر سيئون الثاني الممول من الصندوق الوطني للديمقراطي. وخلال الجلسة أكد الوكيل برباع أهمية تعزيز حضور الشباب في صناعة القرار الثقافي وتهيئة البيئة الداعمة لإسهاماتهم في تطوير المشهد الثقافي، مشيدا بالجهود التي تبذلها مؤسسة مدارات الثقافية في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وإشراكهم في رسم السياسات الثقافية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا بدعم المبادرات الشبابية والثقافية وتحرص على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في بناء جيل قادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية. في خطوة تعكس توجها نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة، دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين برباع في هيئة مستشفى سيئون العامة عيادة مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي لتكون نافذة تربط الأطباء والمرضى بالخبرات الطبية التخصصية عن بعد وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الصحي في وادي حضرموت. جرت بمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت عملية استلام وتسليم بين المدير الجديد المهندس علاء العمودي والمدير السابق الكابتن حسن مسجدي بحضور وإشراف اللجنة المكلفة برئاسة مصطفى شيبانة مدير ديوان المحافظة ومندوبي مكتبي المالية والشؤون القانونية بالمحافظة. وعبر المدير الجديد عن سعادته بنيله ثقة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي ووزير الشباب والرياضة نايف البكري في توليه قيادة دفة المكتبة، مؤكدا حرصه على مواصلة الجهود والبناء على ما أنجزه المدير السابق بهدف الارتقاء والنهوض بقطاع الشباب والرياضة
بدوره بارك المدير السابق للمدير الجديد متمنيا له كل التوفيق والنجاح في خدمة القطاع الرياضي والشبابي، مؤكدا ثقته بأن مسيرة النجاح ستتواصل مع القيادة الجديدة بعطاء شبابي وروح الفريق الواحد. في خطوة نوعية تجسد التكامل المؤسسي وتعزز مسارات تطوير خدمات الصحة النفسية، وقعت اتفاقية شراكة وتعاون علمي وتدريبي في مجال الصحة النفسية بين 4 جهات صحية ومجتمعية بما يخدم المجتمع في وادي حضرموت. الاتفاقية وقعت بين مستشفى النهى للطب النفسي وعلاج الإدمان ممثلا بمديره العام الدكتور حسن عمر بن عقيل، ومراكز فاطمة صالح بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي ممثلة بالأستاذ مساعد برواشد، ومؤسسة الطمأنينة لرعاية الصحة النفسية بصفتها الجهة المنسقة ممثلة بمديرها التنفيذي علوي الجنيد، إلى جانب مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت ممثلا بالمدير العام الدكتور هاني العمودي. تستهدف الاتفاقية بناء منظومة تعاون مستدام بين الجهات الموقعة وتبادل الخبرات والمعارف وتنسيق الجهود في تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة. اختتمت بمدينة صلالة في سلطنة عمان منافسات بطولة خريف ظفار للتايكواندو الخامسة المفتوحة بمشاركة يمنية واسعة ومتميزة أثبتت حضورها القوي في هذا المحفل الرياضي، حيث نجح أبطال بلادنا في اعتلاء منصات التتويج وحصد عدد من الميداليات الملونة إلى جانب تحقيق إنجازات وجوائز فردية مستحقة. وحققت المشاركة اليمنية أهدافا إيجابية واسعة على المستويين الفني والتنافسي، إذ أسهمت في إكساب اللاعبين احتكاكا دوليا مهما ورصيدا جديدا من الخبرات، إلى جانب رفع اسم الرياضة اليمنية عاليا وتأكيد حضورها الفاعل في البطولات الخارجية. هذا وحققت محافظة حضر المثالي. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يرأس اجتماعا موسعا لتنظيم حركة مقطورات الغاز وضمان وصولها إلى المحافظات. رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وزير الشباب والرياضة يناقش مع جمعية المستشارين والمدربين اليمنيين سبل تعزيز التعاون المشترك. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: هاي أحمد جاهز؟
3: يلا بينا.
4: تاني؟

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، ناشدت كتلة تنسيق المأوى والأرض والمواقع في اليمن الجهات المانحة بتوفير أكثر من 27 مليون دولار لتلبية احتياجات النازحين داخليا جراء الطوارئ المناخية المتوقعة. نفذت صحة البيئة في مديرية المنصورة حملة تفتيش على المطاعم والمنشآت الغذائية للتأكيد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، فيما أغلق مكتب الصناعة والتجارة في مديرية دار سعد محلين تجاريين مخالفين بسبب التلاعب بالأسعار والمغالاة. ضبطت إدارة المكافحة المخدرات بشرطة أمن على العاصمة عدن 9 متهمين بقضايا حياز وترويج وتعاطي مواد مخدرة في عدد من مديريات العاصمة. عربيا وعالميا، ضرب زلزال بقوة 5 درجات و16 درجة على مقياس رختر فجر اليوم منطقة قرب السويس في مصر دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما فعل الهلال الأحمر المصري خطة الطوارئ بعد شعور سكان عدد من المدن بالهزة. وأعلنت أستراليا تسجيل أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية محلية بسبب تفشي إنفلونزا الطيور في جنوب البلاد، وسط تحذيرات من اتساع انتشار الفيروس وارتفاع أعداد الحيوانات البرية المتضررة. اقتصاديا، سجل قطاع التصنيع الروسي في شهر يوليو تموز أسرع وتيرة نمو خلال 18 شهرا مدعوما بارتفاع الطلب المحلي وزيادة الانتاج والطلبات الجديدة. وارتفعت أسعار الذهب اليوم مستفيدة من تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف التضخمية بعد تراجع احتمالات التصعيد الأمريكي ضد إيران. رياضيا، توج فريق السهام بلقب البطولة التنشيطية لأندية محافظة تعز لكرة السلة. يقترب المدرب الجزائري نور الدين ولد علي من مغادرة تدريب منتخبنا الوطني رغم التأهل إلى كأس آسيا 2027. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
6: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب. عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح.
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد،
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4074.
5: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
6: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
7: الآن استراحة الظهيرة

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن كثرة ذكر الله تعالى هي التي ترفع العبد درجات وتجعل له عند الله تعالى مقاما كبيرا ربما لا يبلغه بغيره من الأعمال. ولما أقبل رجل كما عند الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات والفضائل في الإسلام كثرت، مرة تحدثنا عن فضيلة الصوم، ومرة أخرى تحدثنا عن فضيلة الصدقة، ومرة ثالثة عن فضيلة الحج والعمرة وعن بر الوالدين. يا رسول الله، دلني على عمل أتشبث به. وإذا سمعت مثل هذا السؤال من الصحابة فاعلم أنه سؤال خرج من أقصى القلب، فهم أصدق الناس قلوبا وأبرهم ألسنا إذا تكلموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختارهم الله تعالى اختيارا واصطفاء لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء أحد الصحابة يسأل مثل هذا السؤال فأرعي له سمعك، انظر ما هي الوصية التي أوصاه بها النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني يا رسول الله بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا أتمسك به وألزمه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمر في ذهنه العبادات، بر الوالدين، الصدقات، الحج، العمرة، صلاة الضحى، صلاة الوتر، تمر العبادات ليختار النبي.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: النبي عليه الصلاة والسلام منها ينصح هذا الرجل، وهو أصدق الناس عليه الصلاة والسلام إذا نصح، وأحسنهم إذا وجه، وأبلغهم إذا خطب. فماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال لهذا الرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر الذكر وأبشر بالخير. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكان هذا الرجل بعدها لا يرى إلا ذاكرا مسبحا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فلما التقى العظيمان، التقى محمد صلى الله عليه وسلم والتقى إبراهيم، وأعظم الأنبياء وخيرهم وأفضلهم وأحسنهم هم هذان النبيان محمد وإبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلاهما خليل الرحمن. واختلف أهل العلم في الأفضلية، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وهو أفضلهم، لكن يلتقي هذان العظيمان فيا ترى عن ماذا سيتحدثان؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بنبي الله إبراهيم، وسمى ولده عليه الصلاة والسلام، قال: إني قد رزقت الليلة بغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم، وسمى ولده إبراهيم. والله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة من؟ ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم عليه السلام دعا الله وهو يبني الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فيستجيب الله ويختار محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش ليكون هو النبي. فهو دعوة إبراهيم عليه السلام. لما يلتقي إبراهيم بهذا النبي الذي هو من نسله ومن ذريته، وهو استجابة دعائه لما دعا، يا ترى ما هي الكلمات التي يوصي بها إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها أعظم الكلمات وأحسنها وأجلها وأكبرها. قال إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتك، قل يسلم عليكم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. الجنة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها، لما تعرف أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء يعني صالحة للزراعة، إيش الفائدة؟ نحن لما ندخل الجنة، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، ما يحتاج الواحد حتى يأكل ثمرا يروح يزرع عشان يطلع له رمان ولا كمثرى ولا تمر ولا. الجنة فيها كل هذا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وجعل الله تعالى ثمارها دانية. يقول محمد المنكدر في الجنة: إن العبد ليضطجع على سريره فيمد يده إلى الثمرة. قال الله: وذللت قطوفها تذليلا. قال: فإذا مد يده إلى الثمرة دنا الغصن منه حتى تقع الثمرة في يده، ثم يرتفع الغصن بعد ذلك. ففي الجنة ما يحتاج الواحد أنه يزرع، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا من أمتي في الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال الله تعالى له: يا ابن آدم، وما تريد بالزرع؟ ألست فيما تشتهي؟ قال بلى يا ربي ولكني أحب الزرع. فأذن الله تعالى له بهذا، فبذر البذر، ألقى البذر، فبادر الطرف، يعني صار أسرع من رمش العين، لأن الإنسان إذا زرع كل يوم ينظر إلى زرعه، ها الزرع كبر ولا ما كبر، الزرع مرض، الزرع يحتاج إلى ماء. هذا أول ما ألقى الزرع نبت أمامه، فبادر الطرف نموه مباشرة. فالجنة ما يحتاج الواحد يزرع، كل شيء فيها موجود. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم، أعطهم معلومة وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل من قال ذكرا من هذه الأذكار الأربعة جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. فماذا اختار من العبادات؟ قال: ذكر الله عز وجل. هذا أيها الإخوة لا يحتاج إلى فعله في جماعة، الذكر لا يحتاج إلى فعله في الجماعة، لا يحتاج أن تنفق مالا لأجل فعله، لا يحتاج أن تفعله قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ما يحتاج إلى هيئة معينة لك، ولا يحتاج أن تستر لأجل الذكر أن تستر عورة أو تتطهر قبله أو أن تسافر أو أن تنفق مالا. يستطيعه الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والأعجم والعالم والجاهل والفارغ والمشغول، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذكر، كلا بل حتى الأنبياء من قبل جعل الله تعالى في قلوبهم محبة الذكر، محبة الذكر. موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. وموسى هو خليل الرحمن وأفضل الأنبياء، الأنبياء أكثر من 120,000 نبي، كما في حديث أبي أمامة وأبي ذر في مسند أحمد وغيره، أكثر من 120,000 نبي، أفضلهم هؤلاء الثلاثة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى. وموسى ذكر في القرآن 188 مرة، أكثر نبي ذكر في القرآن موسى، وأكثر نبي فصل الله قصصه في القرآن موسى، ذكر قصته في 25 سورة. نعرف ظروف البلد الذي ولد فيه، ونعرف كيف ولد وأين تربى، حتى قصة زواجه نعرفها. هل هناك نبي من الأنبياء ذكر الله أخته في القرآن غير موسى؟ في نبي من الأنبياء ذكر الله أخاه في القرآن؟ الأسرة كلها ذكرت في القرآن، ذكر أمه وأخته وأخاه، كلهم ذكروا في القرآن. بل حتى طريقة تعرف موسى عليه السلام على العائلة التي تزوج ابنتهم نعرفها. اسأل أي واحد قل كيف موسى وصل للأسرة اللي تزوج ابنتهم، مقدار المهر اللي دفعه موسى للزواج نعرفه. فلما يحدثك نبينا صلى الله عليه وسلم عن موسى، اعرف أنه يحدثك عن نبي يحبه ويبجله. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن موسى سأل ربه قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به. فقال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. موسى كان يتوقع جوابا آخر، يعني يتوقع أن يعلمه الله تعالى دعاء لا يعرفه الناس، أن يخصه بدعاء. ولذلك قال موسى لما قال الله له قل لا إله إلا الله، قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني أنا أريد شيئا خاصا لي، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. هل تعرف كم حجم السماوات؟ في حديث العباس بن عبد المطلب رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره يقول عليه الصلاة، يقول العباس: مر بنا سحابة ونحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تسمون هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والغمام؟ قلنا: والغمام. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين كل سماء والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 500 عام. تدرون كم بين السماء، تدرون كم سمك كل سماء؟ 500 عام. كل سماء وسماء بينهما 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. قال: وفوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. وهذا تفسير قوله تعالى: وكان عرشه على الماء سبحانه. هذه السماوات بهذه العظمة، يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. السماوات بما فيها من ملائكة، بما فيها من جنة، بما فيها من نجوم وكواكب وشموس ومجرات، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة، في كفة ميزان، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله، صارت لا إله إلا الله أثقل. يا موسى ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مفرغة، يعني صنع منها حلقة سوارة، صنعت لا من حديد ولا من حجر، لو صنعت هذه الحلقة من السماوات والأرض لقصمتهن لا إله إلا الله. يعني كيف تتساهل بلا إله إلا الله؟
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقة الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعض كم أعاني من البعض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس، برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: يا مساء الخير، يا مساء السعادة لكل من يتابعنا ويستمع إلينا. يا حيا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل بين الناس. أسعد الله مساءكم ويسرنا أن نكون معكم مجددا لنحاكي واقعنا ونلامس قضاياكم اليومية التي تهم شارعنا. مساء الخير العاصم، مساء الخير لدينا.
1: يسعد مساك يا مواهب، ومساء كل الناس اللي بتسمعنا فعلا، ومساء الخير على الناس اللي لا زالت لحد اللحظة هذه مطبقة في الشوارع.
0: لا تذكريني
1: الغاز، انا عارفه هذا الموضوع بس نعمل لك كذا انتعاش قليل عشان تذكري الازمه مره ثانيه يا مواهب. ونقدر نقول بانه اليوم في برنامج بين الناس اكيد في معنا قضيه مثل ما ذكرتيها انت، وبنستقبل فيها اتصالاتهم وبنجاوب فيها على التعليقات، وربما بنتشارك الاراء المختلفه عبر رقم اذاعتنا يا مواهب
0: 7815211 3879913. طبعا ترددا يا دينا هي 899 و959، وبتنا مباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك.
1: ويلا يا عاصم نروح ونشوف أغنيتنا المسائية الآن، وبعدها كده نرجع نكمل فقرات برنامج بين الناس.

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. والآن أكيد بنبدأ بأولى فقرات برنامج بين الناس وهي فقرتنا طبعا، ونرحب بكم ونقول بفقرتنا اليومية بالترند والسوشيال ميديا، وأكيد الفقرة اللي نرصد فيها أبرز المواضيع اللي شغلت الناس. ونقرأ معكم جانب من تعليقات رواد مواقع التواصل، ويلا مستعدين نبدأ جولتنا حاليا ونبدأها من الولايات المتحدة.
1: وحيث أثار السيناتور الأمريكي جون فيترمان موجة واسعة من الجدل بعد حضوره لقائه مع نيتنياهو مرتديا شورت، وهو أسلوب اعتاد الظهور به، إلى أن كثيرون رأوا أن المناسبة كانت تستدعي مظهرا أكثر رسمية.
0: وكالعادة التعليقات كانت حاضرة، وكتب أحد المتابعين بسخرية: واضح أن السيناتور الأمريكي ما كان مهتم بالبروتوكول بقدر ما كان متمسك بأسلوبه المعتاد، وبالمقابل رأى آخرون أن القضية ليست في الملابس بقدر ما هي في المواقف. وكتب المعلقين أيضا هذا السيناتور
1: أن مقطعا قديما لها وهي تتحدث عن مكانة الأم عاد للانتشار بشكل واسع، ومن لا يضع والدته فوق رأسه كتاج لا يستحق حتى أن تهنئه على زواجه، ولو ما كانت الأم بمنزلة عظيمة لما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك.
0: وردود الفعل كانت مليئة بالذهول حقا، وأحد المتابعين كتب: محامية تقتل والدتها وتقطعها لأجزاء وتضع الرأس في الثلاجة، الجانب المظلم لمحامية الإسكندرية. فيما طالب آخر بأشد العقوبات قائلا: حسبنا الله.

0: نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ونرجع إلى اليمن ونقول: صورة أثرت في كثير من الناس للفنان القدير محمد محسن عطروش وهو يراجع الجهات المختصة بسبب طفح مياه المجاري أمام منزله، لتتحول الصورة إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: ومن أكثر التعليقات تداولاً بأن الفنان عطروش صاحب أغنية برع يا استعمار يقول: ارجع يا استعمار وشوف الوضع. وبينما كتب آخر صاحب الحنجرة الثورية: يضطر في نهاية عمر للوقوف أمام مأمور البريقة بسبب طفح المجاري، مشهد مؤلم لكل من يعرف قيمة هذا الفنان.
1: ونرجع إلى مصر يا دينا كمان، بعد انتشار فيديو لامرأة ادعت أنها مضيفة طيران وتضمنت إساءات لأهالي الصعيد، أكدت شركة مصر للطيران أنها ليست من موظفيها، فيما خرجت السيدة لاحقا معتذرة وقالت: أنا أعتذر لأهلي مصر وأهلنا في الصعيد وخصوصا محافظة سوهاج، وما كان قصدي إهانة أي أحد.
0: وأكيد الآن بنروح للآراء اللي انقسمت بين من تقبل الاعتذار ومن رفضه. فكتب أحد المعلقين: البشر معرض للخطأ والاعتذار من شيم الكبار. بينما رد آخر قائلا: أهالي سوهاج معروفين بعزتهم وكرامتهم.
1: ونرجع إلى أخبار ظريفة يا دينا، ومعنا موسيقار بريطاني تعرض لإصابة خطيرة بعد أن تعثر بسبب قطة وسقط من على درج منزله، ولكنه أكد أنه لا يلومها أبدا.
0: وطبعا التعليقات ما خلت الموقف يفوت بدون مزاح، فكتب أحدهم: واضح إنها مش قطة عادية لا. وكمان قال الآخر: القطة كانت سبب، لكن ما ينفع نلومها مثل أي شيء ممكن نتعثر فيه.
1: ونختتم يا دينا ونذهب إلى ليبيا طبعا، حيث ما تزال أزمة الكهرباء تتصدر حديث المواطنين بعد ساعات الانقطاع الطويلة وسط مطالبات بإيجاد حلول حقيقية.
0: ومن التعليقات المتداولة كتب أحد المتابعين تحليلا لأسباب الأزمة، بينما اختصر آخر غضب الشارع بقوله: الخدمات تحتاج إلى حلول حقيقية والناس سأمت من استمرار الأزمة.
1: هكذا نكون وصلنا لختام جولتنا في ترند والسوشيال ميديا بين قضايا أثارت الجدل وأخرى تركت أثر في نفوس الناس وأخبار خفيفة رسمت الابتسامة.
0: وإذا كان في ترند كمان مستمعينا ومتابعينا شفتوها اليوم يستحق بأن نتكلم عنه بكرة، شاركونا عبر رسائل البرنامج وصفحاتنا على مواقع التواصل، ويمكن أيضا يكون معنا هذا الترند في الحلقة القادمة.
1: نذهب لفاصل ونعود لكم في موضوع حلقة اليوم.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان، ووصلنا لموضوع حلقة اليوم. في الأواني الأخيرة عاد مشهد المتسولين إلى الواجهة بشكل لافت، حيث أصبح وجودهم عند الإشارات المرورية والمفارق وأمام الأسواق وبجوار الباصات أمر يصعب تجاهله. فالبعض يعمل بحجة التسول، والأكثر إثارة للقلق فإن الأطفال يأتون بشكل جزء كبير من هذا المشهد، يقضون ساعات طويلة في الشوارع بدلا من مقاعد الدراسة أو بين أسرهم.
1: فهل نحن أمام انعكاس مباشر للأوضاع المعيشية الصعبة، أم أن بعض الأطفال يتم استغلالهم ويدفع بهم إلى الشارع للتسول وجمع الأموال؟ برأيكم أنتم لماذا تتوسع هذه الظاهرة بهذا الشكل؟ وهل سبق أن لاحظتم تكرار وجود الأشخاص أنفسهم في أماكن مختلفة؟ وما الحل الحقيقي للحد من هذه الظاهرة؟ وأكيد إحنا في انتظار اتصالاتكم علشان نعلق على هذا الموضوع اللي أصبح حقيقة مثل الظاهرة اللي صعب تجاهلها. فأنا ما أظنش إنه في واحد مننا سواء كان من العمل أو خارج العمل أو رايح لأي مكان إلا ولاقي موهب طفل بيقول له يشتري مني مناديل أو
0: فول.
1: أعطينا فلوس يا خالة صدقة لله أو أي شيء من هذا كله. وتعرفي إيش الشيء الأسوأ من ذا كله؟ يعني كمان بأنه اللي بنشوفهم صغار بالعمر جدا، وبنشوف كمان أنه يا إما أنك تعطيهم أو أنه أحيانا تحصل أمور يعني نقدر نقول بأنها حقيقة في مواضيع أنا ممكن قد أتصدق فيها على الناس هذا الأمر بأنه يعود لي. عاصم بيقول في معنا اتصال، طيب ناخذ الاتصال يا عاصم.
0: نقول ألو يا مساء الخير. ألو، حيا مرحبا. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا خالة؟
2: كيف حالكم أنتو؟
0: الحمد لله تمام،
2: الله يسلمكم.
0: كيف
2: اليوم؟ على إيش
0: اليوم موضوع التسول في الجو
2: من الصبح
0: خالة نورية؟ اليوم موضوع التسول في الجولات والأطفال اللي بيقوموا بمسح الزجاج بيتسولوا، بيبيعوا مناديل، في بيبيعوا أيوة. ورد، في بيبيعوا فل هكذا.
2: أيوة اللي ما يروحوا كده سنة طريق البحر سنة ده أيوة، في بيبيعوا يعني يستقيموا يعني بالشارع، هم جوال مساكين لشتوا يبيعوا أيوة كل حاجة
0: أيوة.
2: الوسط المية البارد أي حاجة المهم يبيعوا، لكن ايش يطلبوا؟ الله مساكين ما مش معهم احد.
0: ايوه
2: وبعدين من بيها بلهم قدم اصطفى العظيم يعني،
1: بس يا خالة
2: بحياتهم.
1: يعني نقدر نقول بانه الان الموضوع احنا نحاول نشوف بانه هل في له يعني امور اخرى وابعاد اخرى، لانه مش طفل طفلين، احنا كنا بنشوف من قبل يعني عدد قليل، بس الان بنشوفهم باعداد كبيره جدا جدا. وتدري ايش الحكايه؟ يعني نفس اللي مثلا انا بلاقيهم اليوم بقوله الضمران، ممكن اجي بكره الاقيهم غيروا اماكنهم وراحوا قوله كالتكس، فهمتيني؟
2: في اي مكان ايوه في
1: اي يعني مكان. كانه الموضوع اخذنا مثل الشغل اكثر من كونه انه مثلا تسول او شيء اخر.
2: اقول لك من بدون مش يعني من عيال اصحاب عدن، هذول من الارياف مساكين ايش بيقولوا؟ يعني يقولون طلب الله ما مش معنا حد، هم قاسي شفتي سابلوا النفوس بالسيارات حتى لو البواب يعني سابلوا ما مش معهم احد.
1: ايوه
2: عبد الله، نحن اصحاب عدن مش كده زيهم، بس دون من ارياف يقول
1: يعني نقدر نقول بانه الفئه الاكثر يعني الفئه المستضعفه اكثر.
2: ايوه ربي ان شاء الله يحرسهم يحيي عليهم كل قايل. لانه بصراحه يطلب الله حتى خلي الرجال الكبار كبار، لكن الصغار دونا لشتي يبيعوا مناديل، يبيعوا ما يبيعوا حاجات كده مساكين ايش بيصيروا مساكين. الله يسخر لهم ان شاء الله يفتح عليهم.
1: امين يا رب العالمين. الله يسعد قلبك
2: والله يحيي عليهم من البوابير مثلا.
1: اها هنا المشكله بانه يعني في اوقات احنا مش عارفين، تلاقي واحد جازع بسياره ولا
2: أيوة
1: شيء يقول لك انا بالاخر جازع طريقي.
2: ايوه ما واذا اسوم ولا شيء رجال يعني عيال مشاطين شو في يمشوا حامي فوق الجايز ولا فوق العيال الاطفال ولا الكبار، لانه ما يستمروش عقلهم ممشيش دلا.
1: أيوة.
2: استخافي عليهم جوال الله ينقيهم.
1: آمين يا رب العالمين. الله يحفظك يا خالة نورية.
2: ينقيك من يد سميحة كيفك يا دينا؟
1: الحمد لله، كيف حالك خالة سميحة؟
2: الحمد لله نتدخل بك.
1: الله يسعدك يا رب العالمين.
2: والله ما اسمع صوتك اقول احنا ايش تتكلم معي.
1: الله يحفظك، الله لا تغيبش علينا كثير يا خالة.
2: انت بقلبي يا دينا.
1: نبدا قلبك، تسلمي.
2: كلهم نبدا قلبك، سلمي عليهم كلهم.
1: يوصل ولا يهمك، شكرا لك يا خالة. الله يسعدكم وشكرا لكم على تواصلكم معنا. ومعنا اتصال جديد يا دينا.
3: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يحيى مرحبا، سمعت موضوعنا مساء الورد والياسمين.
3: يا مرحبا. نعم، مساء الخير مواهب ودينا والمخرج من ناصر العاصم.
1: عاصم،
3: يا مساء الخير عاصم.
1: حياه كمان عاصم، بيوجه لك الف تحيه.
3: الله يبارك فيك. بالنسبه لموضوع اليوم أتكلم عن الأطفال الذين يخرجون يطلبون الله في الشوارع والجولات.
1: نعم. أنت برأيك يعني ما أسماء ما السبب وراء انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير جدا ولافت؟
3: الظروف الاقتصادية التي تجبر الإنسان على خروج الشارع.
1: نعم.
3: الظروف الاقتصادية التي
1: هي السبب الرئيسي.
3: هي السبب الرئيسي تعتبر وهي العمود الأساسي لهذا الخروج.
1: أيوة.
3: ومع احترامي لبعض الآباء تسلم هنا يخرج الوالد إلى الشوارع تلومه هو نايم اللي مخزن ولا يعني إيش يعني من برا المؤذي صراحة.
1: أيوة.
3: وعاد المشكلة لو نشوف يعني أصحاب اللي مسمو السيارات أحيانا تيجي ما تشوف اللي قدامه.
1: ولا
3: أو
1: شفت لما بتنفتح كمان الإشارة أحيانا.
3: أيوة نفسه ما تحصل لقى قدامه يعني. قدام البابور. وعادة يسبب حوادث، يسبب حوادث مرورية.
1: كمان لما يجوا يعملوا ال اسمه يا دنيا الفيري عشان يمسحوا الزجاج، في ناس ما ترضش تدفع لهم فلوس، في ناس تصيح فوقهم طبعا. وطبعا احنا عارفين انه ديننا الاسلامي نهانا عن ان احنا ننهر المسكين او المتسول، ولكن للاسف هم يضطروا بعض الناس انهم يصيحوا فوقهم ويشتموهم. للاسف والله في حالات والله جدا توقع القلب يا دينا. بس المفروض انهم كمان يفكروا بانه عاصم معنا اتصال. نقول الو.
4: مساء الخير.
1: مساء النور، حيا ومرحبا استاذ محمد، كيفك؟
4: كيفك يا ديانا؟ الارسال اليوم كان متعب، الارسال صباح اليوم اليوم انت عم ترسل ماتي مع الهواء ومش
1: الشرق. ايوه يعني. بس الان كيف معك يا عم محمد، طالع معك؟
4: حلو حلو، العصر تمام. تعبنا الصباح، كان تعبنا بالاذاعتين حقهم وحق الدنيا.
1: ايوه ايوه
4: اشتغلت انا اتصل بكم من جيل. المهم الموضوع شوف الموضوع كمان مش كما تحدث البعض. الموضوع له آثار كبيرة و...
1: أيوة.
4: شو بغى ناقشناه؟ لا تمرة أذكرنا ناقشناه في داعتكم قبل سنة مع نائب مجلس الأمن أبو بكر جبر. القضية فيها استغلال.
1: استغلال الأطفال.
4: هذه القضية كانت من أول صغيرة لكن بعد 2015 كبرت. أذكر إنه ناقشنا مع أبو بكر جبر وأشار إنه قاموا بحملة وجدوا غرفة فندق في فندق بغداد إمام عبد العزيز أو فندق على مثال فندق في قدام يدو إن في غرفة يستغلها مجموعة أطفال يأخذون الصباح ويرجعون على الشوارع وبعدين يرجعوا يعطون راتب شهري.
1: يعني كأنه شغلانة واخدين الموضوع.
4: هذا شغلانة شغلانة.
1: أيوة.
4: فهذه سببت مشاكل كبيرة لهم وللشوارع، حتى المواطن أصبح مش عارف بين الفقير بين الغني.
1: صح.
4: وبعدين لها أضرار متعددة كثيرة. كثيرة جدا جدا للأطفال، صار مشاكل كثيرة. وهذه أماكن أذكر إن في واحدة كانت واقفة في الهاشمي جنب الفندق هذا.
1: أيوة.
4: لقيتها مرفوع، أجي يطلبها فلوس، ردت الزجاج عارف إنها فاضي، شل حجر وكسر الزجاج حق سيارتها. يعني بالقوة، اشتي بالقوة.
1: أيوة. وأنت عارف يعني يا عم محمد أحيانا والله العظيم يعني أنت بتكون حابب أنك تتصدق بالأمر، بس يقول لك يعني إذا الصدقة بتكون بالطريقة هذه فتروح للناس المستحقة أكثر أفضل من كذا. أيوة. الناس المتعففة في بيوته.
4: أنا أتفق معك، قلت لك مش عارف الواحد الآن أصبح الواحد مش عارف أين الضبحان الصدق
1: وين. أيوة.
4: الكتاب أذكر أنه مرة قبل كان الحرب بسنة حضرت فندق ميركيور، واحدة عقيدة الشرطة قالت لي تعال محمد معانا ندوى حول هذا التسول. قلت لها ليش؟ قال جيت ندوى في فيلم ذكر وشوف محطة العقل بين كريتر وغرمكسر.
1: أيوة.
4: بس انتين أطفال يطلبون، أخذتهم قلت أخذتهم وتسم الشرطة قلت لك ما هم ابوهم؟ فين اهلكم؟ قالوا عند خالتهم في عدن، هم بالشيخ. قال ايش في خالتهم؟ يطلبوا محطه العاقل. يعني حتى السهول انهم يدوروا على اولادهم كذب ابائهم يروحون عند جماعه الخير. طبعا احنا خالتهم استغلهم خالتهم.
0: ايوه.
4: فظهر السيئه هذه، ارجو ان تحارب لان اصبحت
0: اصبح الامر شوف يعني شفت يا عم. نعم
4: يا دينا انا اعرف عندك امثله بس فقط على الناس التعب. واحد كان حط طباخ بالكيش، عارفه حق معرفه.
0: ايوه
4: كان طباخ له غيراته كثير انا حوالي. بعدين مع اربع اطفال كان في الرجلين في كالتكس في الرجلين وخيمه ويطلبوا هكذا. بعضهم ما عرفوا شاطر يقول لك هذا ناجح ولا طبعا. بعدين كبروا اولاده بس معه طفل واحد اخذها يوم لكن مشى الوالي. كنت انا مستاجر هناك من زوجة ابني خلفه كنت هناك. كان الابن فوق ظهره الساعة 10 الصباح او الشمس حارقة. فكان واحد كان مقترب مسكين اعرفه قال له ايش ابنك هذا ميت؟ قال ايش تعالج؟ قال له الان بنطلع الوالي وانا اعالجه من الالف الياء
0: بيتكفل.
4: ايش قال الاب؟ ايش قال الاب؟ لا انا ابني مشتاق علاج 8000 اعطيني انا بعالجه. قال له انت كذاب يلا الان وداه الشرطة.
0: ايوه
4: الاب كذاب هو هذا الطباخ. فهذه انتم موضوعكم اللي اهتمتوه موضوع جميل. وارجو ان تطلعوا مره معكم ضيفا. انا من الامل اليوم اختصر موضوع ابو بكر جبر وتكلمت انا ويوضح لكم اسباب كثيره وكيف المعالجات
1: باذن الله تعالى. يا عم محمد الله يسعد قلبك.
0: امين. شكرا لك يا عم محمد.
1: اتصال جديد ونقول يا حيه ومرحبا.
5: الو مساء الخير.
1: يا مساء النور.
5: تحية لك يا دينا وماهر والمخرج عاصم.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك. الله يحييك.
5: والله اليوم بتناقش الموضوع يعني انا كل يوم اعاني منه.
1: تفضل يا عوض.
5: يعني انا بعمل سياره كبير ولا ومره كنت واقف بالايجار في المرور. طبعا مسوله مع اربع اطفال. اتصور يا دينا وماهر انه الاطفال هذول من الاثنين يتحدوا من يقزع من تحت البابور.
1: طيب الله اكبر. ايوه
5: شوفي بالله عليك يعني انا اتفرج عليهم قلت بالله تفرجي على عيالك كذا. منهم ايش سكك منهم؟ انا بروح سجن لو عورتهم.
1: ايوه هي
0: ايوه اكيد.
5: واحيانا السيارات تشتغل خضراء وانت مكانك عالي بسبب اللي في السيارات قبلك وهم متشعبطين بالسيارات يسوق.
1: ايوه بس يا عوض طب يعني برأيك الموضوع انه اذا بيستمر على هكذا احنا شوف مقبلين صراحه على امر كبير جدا.
5: دينا ومواهب انا مره يعني حصلت مشكله بين اثنين منهم المسؤولين.
1: ايوه
5: فشفت الرجل الكبير اجى يسد بينهم يعني تبعهم.
1: ايوه
5: يعني المساله مش الظروف صعبه
1: لا شوف في بعضهم أخذوها شغلانة في بعضهم أخذ الموضوع. أيوة. تجارة وفي البعض أساسا والله يعني يكونوا أهالي للأسف الشديد. أنا بعرف ناس إحنا بنشوفهم يعني بالقولات وذي الأماكن يا عوض تلاقيه ينزل عياله وهو جالس في البيت مخزن عشان بالآخر الفلوس اللي جلسوا يأخذوها من الناس بيروح يجيبوها للأب والأب بيروح لسوق القات وخزن وجالسين وأمورهم طيبة لأنه تعود الأب على هذا الأمر. مش إنه فقط مسألة احتياج في لأبعاد كبيرة وإحنا نحاول قد ما نقدر إنه نوصل ولو لشوية.
5: وبرضه في حاجة خصصت يعني بعيد من بابكم في أطفال بسوق الكرة بنات من أعمار 5 سنوات.
1: أيوة
5: تحصل معامل كياسي بسوق الخطوة ولا حقلقات
1: حقلقات
5: من أيوة لمن تلقى أبي يغليك.
1: أيوة.
5: يعني من يطلق يشحطوه من الخطوة ولا حقلقات.
1: أيوة
5: هذه والله حرام يعني سوق الخطوة هذا في بقى أنواع أشكال في بقى المقرم في بقى الخبيث في
1: بقى
5: المحترم ممكن يعني حد يقرهم 5 سنوات يا دينا واحد حرام والله
1: يعني حرموهم من الله يسعدك يا عوض
0: يسعدك
1: حرموهم من الطفولة حرموهم من التعليم حرموهم من أمور كثيرة يا مواهب.
0: أكيد طبعا يا دينا في كثير من يستفسر هل بعض الشحاتين الموجودين هل هم وراءهم مثلا عصابات هل هم وراءهم شبكات تدفعهم إلى أنهم يشحتوا؟ في بعض الأوقات نلاقي طفل يبكي أنا ما حصلت فلوس يعني شحات قصدي ما اقدرش اروح الا لما يكون معي فلوس. أيوة لازم فهمتيني. أيوة فمن اللي يدفع هؤلاء الاطفال في الى الشارع ويحرمهم من مقاعد الدراسه كما قلتي وايضا يحرمهم من اللعب مع الاطفال اللي بسنهم. لما تشوفي الاطفال بالجولات والله تحزني عليهم. بعض الاحيان تضطري انك تصيحي في اتصال عاصم. نقول الو يا حيه ومرحبا. الو الو مساء الخير.
6: الو.
0: ايوه يا حية ومرحبا ام احمد، تفضلي.
6: السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام يا خاله، يا خاله الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه.
6: تحياتي المواهب ودينا وعاصم.
0: لك الف تحيه مننا يا دينا يا خاله ام احمد، الله يسعدك.
6: يحفظكم الله، يحفظكم الله.
0: امين يا رب العالمين.
6: مستولين.
0: ايوه
6: يا بناتي يقبوهم يقبوهم. وبعدين والله العظيم يا بناتي سألت واحد من القهال، قلت له انت من فين؟ قال لي من حجر.
0: ايوه
6: تمام. قلت له ليش؟ قال ابي يضربنا كان ما قبلش كذا كذا يكربنا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
6: قلت له امك؟ قال امي لما تدافع علينا يضربها لما ينقع
0: كمان لو اني اليه راجعون.
6: تمام امي. وهذا يا بنت فعل فاعل.
0: ايوه
6: ولا كنا ما فيش عندنا شحاتي.
0: ايوه
6: ها
0: ايوه تمام يا خالة.
6: في نص يا ريتهم يشحتوا الا بس كل سياره شفنا واقفه يسرقوا الذي يدخل يداتهم سرقوا.
0: ايوه يا الله. وانت عارفه يا خاله يعني احيانا حتى يشوفك ماشيه اي حاجه معاكي. أيوة. مثلا قاروره ماء في بيدك، اي كيس في معاكي، اي اكل مثلا بترجعيها او بتاخذيها للبيت وذي الامور، يقول لك اعطينا. طب يعني اوكي خلاص، احنا زمان كنا بنعرفهم تقول الله يفتح عليك، الله يرزقك، الله يعطيك، خلي لك حالك. الان لا،
6: اسمعي
0: وعاده يزعل ويصير.
6: اسمعي بذلك لما تعطي لهم اكل ها؟
0: أيوة.
6: يخلوا لنا كما انت مخبصية ويبدلوا بها،
0: ما يشتوش اكلهم يشوف فلوس
6: ولا يشتو حاجة حتى يقوم الفيروس. والله العظيم نعطف عليهم لقيه جنب الباب مطعف هذا.
0: ايوه
6: ما يستاهلوش. وبعدين الانسان العزيز العزيز ما يخليش اولاده كده
0: صح.
6: نعم الضرب ما قال لك شحتي. الله سبحانه وتعالى خلقني وهو اللي بيرزقني.
0: صحيح طبعا يا خالة.
6: هواية.
0: يا خالة مش كلهم من أهل همي. الشمال مش كلهم من أهل الشمال، مش كل اللي متواجدين بالقولات.
6: أنا على ما قالوا لي ما ليش دعوة. أنا على ما سمعت ما كان. أيوة
0: أيوة. أيوة أيوة هم لا شوف عشان ما نكونش عنصريين يا خالة ونوقف مع لا ناس لا ضد لا ناس لا.
1: لأنه بس في أغلبهم من الأماكن يقول لك أغلبهم النازحين يكونوا اللي بيسيبوا من مكان لمكان، اللي ربما يقولوا أحيانا ضحايا حرب.
0: أيوة
6: صح. واحد من واحد حنب للكل.
0: أيوة
6: والله العظيم إن حصلوه هواية مش هواية دقوق بنقاس بقيلي لا عندي.
0: من دون تعب
6: افتهم لي.
0: أيوة
6: وعاد يحرقك مثلا واحد ترحميها أقولك بعده عشرة وما
1: يصيح لا يصيح لهم هو على طول اصلا يصيح لهم اول ما تعطي له مثلا ال 200.
0: أيوة.
1: والله خلاص في أيوة. في واحد اعطيته 200
0: ويصيح للباقي.
1: يصيح لهم وفوق ده كله عاد وقال لي ايش اصلح به انا دي ال 200 يعني كان بعض يعني ايش اصلح به.
6: ها انا سووا لي كده.
0: ايوه
6: مشيت والله العظيم طلبني وحده بيتها.
0: أيوة.
6: 200 ريال
0: تمام.
6: قالت او قليل قلت لها جيب ال 200 مزيدي.
0: ايوه
6: هي روحي ولا اعطيتها العام. شليت ال 200 حقي وروح.
0: والله العظيم
6: والله على ما اقول لكم شيء
0: يا خاله. في طفل اني كذا الاقيه دائما سنرتسي لما يلاقيني يجي له عندي يقري لاني دائما يعني اجيب له فلوس. لما اجيب له الباقيين يزعلون نعم ليش هو؟ قلت لهم خلاص يعني اني هذا الطفل حسيت ايوه يعني لا تحسين
6: يرحمهم
0: يا خاله. ما يطلبش اول شيء ما يطلبش ولا يضايقني. أيوة. يعني كذا حتى يجلس بعيد والله العظيم اشوفه.
6: حتى تطوروا العيادات.
0: ايوه
6: العيادات مليان
0: يدخلوا المكاتب العيادات. طيب المحلات.
6: عدني اقص لكم قصه.
0: يلا تمام احنا كلنا اداني صاغيه.
6: في حرمه هي وبنه
0: تمام
6: تمشيوا بعجله تمام. بعدين نحن بالباص قام السائق حقنا احنا وقف عطاله
0: تمام.
6: هي لما نحن نروح بنحن بالمنصورة ندور ندور فين حصلناها؟ سوق القات.
1: يا سلام. خلاص شلت الفلوس من هنا وراحوا يشتروا قات من هنا.
6: سوق القات. يلا حبايبي العفو على الكتاب.
1: ولو يا خالة.
0: لا نحن سعيدين جدا بمشاركتك أكيد، ونحن حابين نناقش الموضوع هذا معاكم وعملنا الموضوع علشانكم عشان تناقشونه معانا. معنا اتصال جديد نقول ألو يا حية ومرحبا مساء الورد. راح الاتصال. معنا فاصل، نروح فاصل يا عاصم ونرجع.

0: ومثل ما احنا عارفين بأن التسول فعلا أصبحت ظاهرة، ولكن هذه الظاهرة ليست بجديدة، لأنه في الفترة الأخيرة نقدر نقول بأن انتشرت بشكل كبير جدا وأصبحت أكثر تنظيم، وكأن كثير من المواطنين بيشوفوا نفس الناس بأكثر من مكان، ولكن نفس الوجوه وبتختلف الأماكن وبنفس الطريقة وبنفس الأيام حتى. لكن اللي بيثير التساؤل كثير بأنه إذا كانت هذه الحالات فعلا ناتجة عن مسألة حاجة، أو إنه فقط يتم إدارة هذا الموضوع واستغلاله. ومعنا اتصال، نأخذ الاتصال.
1: نقول ألو يا حي ومرحبا، مساء الخير. ألو يا حي ومرحبا، من معانا؟ ألو ألو،
0: راح الاتصال،
1: راح الاتصال. عاصم ما فيش اتصال،
0: نحاول مرة ثانية، ولكن مثل ما كنا بنتكلم إنه ربما قد تكون في أسباب لهذا الموضوع وفي أمور كثيرة، ولو ممكن نشوف أحيانا من ضمن الأسباب اللي طلعت إنه قد تكون أحيانا يعني ربما سبب رئيسي فعلا تدهور الأوضاع الاقتصادية.
1: طبعا يا دينا، هؤلاء الأطفال كما قلنا يفقدون أبسط حقوقهم في التعليم والأمان والعيش الكريم، ويتعرضون يوميا لمخاطر الشارع، أي سيارة تصدمهم أو أي شخص قليل الأخلاق يعمل بهم أي شيء مثلا. تمام، هؤلاء الأطفال يتعرضون كما قلنا لمخاطر والنموذج السلوكي الخاطئ التي تشكل شخصياتهم للمستقبل. طبعا الظروف الصعبة الاقتصادية لبعض الأسر، يمكن بنقول نحن ما بندافع على الأسر بهذا الكلام، لكن في بعض الظروف الاقتصادية تدفع الأسر أن تخلي أطفالها برضو تذهب إلى الشارع للتسول. معنا اتصال. مرحبا، حيا ومرحبا، من معانا؟
2: الو،
1: ايوه نحن معك.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حيا ومرحبا.
2: معك هنا جمن، كيف حالك؟
1: حيا ومرحبا، تنورينا، من معانا؟
2: هنا خاله هنا جمن.
1: ها يا خاله، اهلا وسهلا،
2: سلمك وعافيك، كيف حالك يا حبيبي؟
1: الله يسلمك، نحن تمام.
2: جميع طاقم البرنامج وللمتصلين.
1: الله يحييك ان شاء الله يا خاله. تفضلي، سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
2: ايوه.
1: طيب،
2: أنا ظاهرة المتسولين.
1: ايوه.
2: والله يا بنتي دي ظاهره مش حلوه. اولا في اطفال مساكن يخلوهم في الجولات، يعني يطلبوا، وفي كذلك زي ما قالت ام احمد الذي هم في العيادات الخاصه، الذي يطلبوا مفروض من البوابه ما يخلهمش يدخلوا،
1: المفروض،
2: لأن هناك كمان في ظروف للناس، يعني مش كل من دخل عيادة خاصة هو مرتاح.
1: صح، تمام.
2: وأنا شفت ظاهرة في واحدة تجي تطلب في العيادة الخاصة، حاملة قصائح قلبان حق طفل،
1: أيوة،
2: على أساس أنها عندها طفل،
1: تمام،
2: وتطلب، وما شاء الله في بعض الناس تتعاطف معها ويعطوا، وفي بعض الناس يقول يكذبوا، يقول لك معي فحص، واللي يقول لك معي كشافة، واللي يقول لك مش عارف إيش. فهذه الصراحة ظاهرة مش حلوة ومش كويسة، ويا ريت في جهات يعني تكون،
1: أيوة،
2: مثلا توقف ضدهم، او في ناس فعلا محتاجه وفي ناس مش محتاجه. فانت ما تقدريش تحكمي على من المحتاج ومن المش محتاج.
1: صح، تمام.
2: وكذلك الاطفال، يعني بالصراحه حرام، يعني في بعض اطفال قد يكونوا هم صحيح انهم يصرفوا عن اسر تكون محتاجه، وفي بعض ناس يكونوا كذابين.
1: صح. طيب يا خالة، نحن ما بنقولش إنه مثلاً أي حد بيدفع طفله للشارع للتسول، ولكن هناك بعض الظروف القاسية
2: فيه
1: اللي بتدفعهم.
2: في ظروف صعبة، ما أقولكش لا، في ظروف بس الآن أنت صبحتي ما تقدرش تميزي،
0: ما تعرفي،
1: أيوة،
2: مين المحتاج ومين المش محتاج.
1: أيوة،
2: في ناس متعففة في البيوت ما تموت شدها، وفي ناس جريئة.
1: ايوه صح كلامك،
2: فهو بعض منهم اخذوها كشغلانه، افتهمت؟
0: ايوه، تعودوا على هذا الشيء اساسا.
2: ايوه، زي مره انا مثلا مسكت واحده قلت لها يا بنتي انت لسه عادك يعني بقوتك وشابه،
1: ليش ما تشتغليش؟
2: تشتغلي في بيوت، في ناس محتاجين عندهم اشغال، ممكن تمسكي الطفله، ممكن تشتغلي فيه. قال لي بالشغل هذا اللي انت تقولي لي على كم بيعطوني، انا باليوم اكسب اكثر منه.
0: خلاص اخذت الموضوع ولفه،
2: يعني قلت أيوة. هي شغلانه،
1: لا حول ولا قوه.
2: شكرا جزيلا حبيبي، تحياتي لكم.
1: الله يحييك، شكرا لك ولاتصالك الجميل طبعا يا خالة.
0: وكالعادة يعني نحن نرجع ونقول إنه في أسباب كثيرة من ضمن اللي ذكرناها، في البعض اللي بيقول لك البطالة وإنه في ما فيش متوفرة فرص عمل، في البعض اللي ممكن يستغل الأطفال، إن إذا كانت من الأهل نفسهم أو حتى كانت من شبكات منظمة علشان جمع الأموال. اتصال جديد ونقول ألو. ألو،
1: ما فيش صوت. ألو،
3: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: مساء الخير عليكم مواهب ديانا والمخرج عاصم أيضا وجميع المستمعين.
0: يسعد مساكي يا رب العالمين. من معانا؟
3: معك لطيف.
0: يا حيا ومرحبا بلطيفة. طبعا لطيفة مثل ما سمعتي موضوعنا اليوم عن مسألة التسول اللي أصبحت ظاهرة منتشرة بجميع الأماكن، وأنا أظن بأنه الجميع قد لاقى هذا الموضوع، أنه حتى لو مثلا في بيدك ماء أو شيء بيقول لك أعطيني هي، وخصوصا وانت راجعة من الجولات أو هذه الأماكن.
3: والله شوفي أختي، عادة قبل يوم من وقت جالسة تكلمني حالتي على هذا الموقف اللي تتكلم عن المتسولين. كنت تخيل لما تكون بالشارع يجي لك اللي تشوفه زود كده يمسكك من بين الكلب، يعني تقدر تمشي لا يمين ولا يسار، وبعد ما تقدر حتى تتخارج منه، يعني شوف الأول نصره بسوء الأدب يعني.
0: أيوة.
3: فصار ما قدرت تتخارج منه، والله لما جاء صاحب المحل ومشوا من جنبه. شوف المشكلة إنه تذكري أيام زمان لما كنا نشوف أطفال لعهد الأصدقاء، صح؟ كان المتسولين
0: هذول
3: كلهم في واحد كبير اللي ما
0: تكون. ايوه كانه كانت مثل العصابه. احنا الان رجعنا نفعل نفس الموضوع.
1: ايوه صح.
3: ايوه احنا صغار نشوف الان نشوف الواقع افعال قدامنا يعني
0: الامانه. ايوه حقيقي.
3: والله جالسه اتذكر وانت تتكلم، والله جالسه اتذكر الاطفال
0: حق احد الاطفال
3: الصراحه. والله
0: هذه القصص احنا عشناها الان.
3: ايه
0: القصص هذه الان احنا اصبحنا بنعيشها يعني في حياتنا الواقعيه.
3: ايوه ازاي حتى لما تكوني انت يعني احنا والله كنا ناويه بجيبها بس من الاسلوب اللي صيفه خلصت تجيبتي عادي تكون انسان داخل تضل تدخل تبوسك بالراس ولا يبوسك
1: والله ايه واللي ينتحك واللي بعدين في بقولتها كالتكس واحدة برضو جاهلة يا دينا لما ما ترضيش تعطي لها يا تتفي لك يا تخبطك يا تقدي لك بحاجة
3: يعني شوفي والله ايش هذا الاسلوب يعني خلاص حتى زي ما قالوا المتصلين ما تعرفي تستحقيقي من الكاد ما تستخدم الفاتو من مفاتيح فتبقي تقول خلاص تجيب لي ويكون بالبيت انت عارفه بوضعه وكذا تتجنبي والله
0: صحيح
1: ايوه
3: بس التصرفات والمواقف حقهم تصرفتهم اليوم لموضوع
0: ايوه
3: لقد تحدثنا فيه كثير وسمعت كثير
0: نعم.
3: عن هذا الموضوع
0: فعلا
1: فعلا شكرا لك.
3: لا زالت الاخلاق تزيد سوءا كل فتره اكثر من الذي قبلها الصراحه والله
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على كل حال. طبعا نحن نتمنى أنه يقضى على هذه الظاهرة وتكون هناك مثلا مراكز يدينا يقوموا بجذب هؤلاء الأطفال تعليمهم إقناع أهلهم أنهم يبعدوا عن فكرة التسول، يبعدوهم عن هذه المهنة التي بتتعبهم أول شيء بتفسد أخلاقهم. والله العظيم طول ما طول ما الطفل متواجد بالشارع
3: يحمل الأب واللي ودي إنه عشان يشتري له أغراض عادة تقولي عشان بأسان البيت والأشياء الأساسية بقولي تهون، لكن عشان قاد وأشياء يعني شخصية للأب وهكذا هذا اللي تقهر الصراحة.
0: أيوة بالضبط. فلطيفة بجد احنا سعيدين جدا بتواصلك معنا اليوم وشكرا لك حبيبتي، شكرا على هذا التفاعل الواسع معنا في هذا الأمر. ونرجع ونقول بأنه فعلا قد تكون هذه المسألة عبارة عن أشياء منظمة، وإحنا اللي بنحاول نعمل رغم أنه نتكلم بهذه الأمور كثير جدا يعني وتكلمنا فيها بأكثر من حلقة وبأكثر من برنامج، ولكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. وآخر اتصال معنا الآن ونقول ألو.
1: يا حيا ومرحبا مساء الخير.
0: يا مساء النور والسعادة
1: أم حمزة.
4: أيوة
1: حيا ومرحبا كيف حالك؟ اهلا فيك.
4: والله ما نقلت زي الموضوع سنه وحاجه وعشرين
0: وما فيش فايده
1: لا حياه لمن تنادي.
4: ايوه انت تكلمتوا على المتسولين اللي بالشوارع اللي بالعيادات والاماكن دي، المتسولات البنات الشابات اللي يجوا يدقوا الابواب. يعني انا كم مره ديرة عندي بنت 14 16 سنه يا بنتي لا تطلعي عماير يا بنتي لا تغدقي بيوت. انت ما تدريش كم نصحت والله العظيم يا دينا ومواهب كم نصحت يا بنتي في شقق عندنا في الشباب.
0: ايوه يحصل استغلال في بعض الاوقات.
4: انا اشتي ملا انا محتاجه قصيره تمام بس الدخ انت ما تدريش يقول لك بعدين اوقات الدخ الدخ اللي ما تدريش
1: وقت القفره
4: قفره وده نتكلم. وبالنسبه للموضوع انه المتسولين الواحد ياخذ المكان الثاني لا يا دينا خلاص انا موقعي مثلا نقول لك كاتك هذا كانك اشتريتيها كان البقعه دي حقك
0: خلاص ماسكين ماسكين هنا
4: ايوه كل واحد ده مكانه وده. وفي حاجه حصلت قدام يعني من كنت أنا هنا بالمعلة جنب الأم كنت
0: أيوة
4: كنتين شهادة سؤالي كان مع الساعة 8 العشاء كنتين شهادة تتكلموا مع بعض الواقع جنبهم تقول لي إيش ده اليوم السوق دور ولا لا فات إلا 50,000 من الصبح لبنين
1: فلقيناش هنا 50
4: شفتي طلع يعني تتكلم كده بحقها بحق يعني إن إيش ده اليوم ولا بأي حاجة
1: أيوة
4: فأنا معظم الكل هنا امتحانها من هنا
1: لا حول ولا قوة.
4: خذني وجلسني على جنبي قلت له ميتة بيتزع على 200 على 20 على 50 على هو تزع بسؤالة مسؤول. امتهنوها من هنا وفي كمان لو تذكروا يا بنات وشفتوا الفيديو اللي نزل عند سوق عدن الدولي. البنات الصغار الأطفال اللي يجوا يشحتوا يجي بعدين رجال كبير ياخذ منهم.
0: أيوة وهي كأنها بس عبارة عن عصابات منظمة شو فيها خالة أم حمزة.
4: بالضبط يعني ما بنسخ الأطفال. حرارة الشمس دي كلها يوقف معاها هذا الطفل لا إله إلا الله هني غسلها الفلوس اللي بتجمعها بتودي للجهل عيادة بتشتري له من الشمس لا لا لا نحن صراحة ما شفناش هذه ما خلناش نعرف الشحادة إلا من أفلام المصري
0: لا والان رجعنا بنطبق كل الاشياء اللي بنشوفها حتى أيوة. في مصر شفتي كانوا بمصر اي مكان بتلاقيهم بيبيعوا ورد
4: لما كنا نسافر كانوا يقولوا
1: ايش الام من القطعه
4: وتلاقي جاهزة وتلاقي فلوس وتجيب شغل الآن حياتنا زيهم
0: زيهم فعلا
4: كل الآن الأفلام المصرية تنطبق علينا
1: الله كريم
4: إنما الله بيعين إحنا أنا عندي أمل بهذه البلاد إن شاء الله تصلح فيها تحسن يعني كل جديدة بتتغير
0: يا رب يا أم حمزة الله يعطينا هذا الأمل اللي عندك ويعطي الناس كل هذا الأمل
4: لازمنا الأمل يا بنتي
0: نعم فعلا
1: الله يسعدك إن شاء الله تسلمي يا خالة على اتصالك الجميل وكلامك برضه
0: نعم يا مواهب وفي قبل ما نختم يعني طبعا وكل شيء في معنا أمور وفي معنا تعليقات وصلتنا طبعا من ضمن هذه التعليقات موجود معنا أحمد بيقول والله الموضوع ما عادوش طبيعي نفس الأطفال نشوفهم كل يوم في أكثر من إشارة أكيد في ناس تستغلهم وفي ناس محتاجة فعلا لكن الأطفال مكانهم المدرسة مش الشارع وبيضيف أحمد أنه أنا ضد إعطاء الفلوس في الشارع لأنك أنت ما تعرف لمين بتوصل بالنهاية فعلا يا أحمد في البعض اللي ربما قد يستغل هذه الأمور وربما تكون لا
1: أيضا معنا أبو خالد حلصان بيقول مساء الخير للثنائي المتميز دينا ومواهب والمخرج عاصم حكيم وبيقول الحل باص تبع الأمن في كل جولة يحجزهم لما يجي ولي أمرهم ويتعهد بعدم التكرار وأيضا معنا فيصل بيقول الوضع الذي أجبر كثير من الناس بالدفع بهم إلى العمل وهنا يتم استغلالهم من قبل الناس لا ترحم هؤلاء وتستغل أوضاع الناس أيضا
0: فعلا وأما هنا معنا ابتسام بتقول أحيانا أشوف الطفل من الصباح وإلى الليل أتساءل وين أهله المشكلة بأنه أكبر من التسول المشكلة فقر وبطالة وانعدام فرص العمل وأتمنى بأنكم تشوفوا حل للأطفال والله منظرهم يكسر القلب وإذا كان في شبكات تستغل الأطفال لازم يتم القبض عليها فورا نعم فعلا يا ابتسام هذه الأشياء اللي أنت ذكرتيها حقيقية وإحنا يعني لو بنجي نتكلم على مسألة الاستغلال بنشوف إنه في ربما ناس كثيرة قد تستغل هذا الوضع لصالحهم وإحنا بنشوف إنه حتى في أطفال للأسف يتم يعني استغلالهم بأشياء أخرى على ظاهرة وعلى أمر التسول والاحتياج والآن بنشوف كمان بإنه في أمور كثيرة يعني ربما قد تكون من ضمن شبكات الاستغلال اللي قد في بعضهم يذهب إلى تجارة الأعضاء في تجارة أيوة. للأسف الشديد يعني وأنا يؤسفني بأن أقول هذا الموضوع أحيانا حتى يستغلوهم جنسيا في أمور كثيرة مخفية في هذا الحلقة يعني أنها تعتبر الحلقة الأضعف حاليا
1: طبعا دينا معك تعليقات أخرى
0: نعم
1: يلا.
0: هنا موجودة معنا هدى بتقول المساعدات برضو كمان هدى بتتفق مع اتفاق أحمد بأن المساعدات المفروض تكون عن طريق الجمعيات مش بس بالشوارع هذا لو كنتوا أنتوا تبحثوا عن حل وزمان كان المتسول شخص أو اثنين اليوم في كل شارع وإشارة المشهد مؤلم وخصوصا لما تشوف طفل صغير يلاحق السيارات وإذا الدولة أساساً وفرت فرصة عمل للأسر كثير من هذه الظاهرة بتختفي. والله يا هدى، إحنا لو بنتكلم على مسألة في توفير فرص العمل، إحنا مش عارفة آخر مرة متى كانت فرصة العمل أساساً متوفرة، يعني ما فيش أي فرص عمل حكومية حالياً نقدر نقول منعدمة. أنا ما بقول شبه يعني شبه موجودة، لا، أنا أقول منعدمة، لأنه آخر توظيف كان ما قبل الحرب أنا على ما أذكر، وهذه الأمور هنا أصبحت يعني شيء مؤسف للأسف. طبعا مواهب هنا موجود معايا تعليق كمان بس ما بيقول اسمه، قال يعني موجود الاسم بس قال لو سمحت لا تذكروا اسمي، وهو بيقول بأنه الموضوع يحتاج وقفة جادة، لأنه هذه الظاهرة تكبر سنة بعد سنة. وأكثر شيء يحزنني أن بعض الأطفال صاروا يعتبروا الشارع هو مكانهم الطبيعي. المشكلة بأن الناس تعودت على المنظر وكأنه شيء طبيعي. لازم نفرق بين المحتاج الحقيقي وبين اللي اتخذ التسول كمهنة.
1: أيوة طبعا. ومعنا كمان
0: مازن.

0: إنه يدين هناك في أسر جدا حالتهم صعبة لكن متعففين ما خلوا عيالهم يخرجوا مثلا للشارع. طبعا نحن أيضا بنوجه رسالتنا إنه على المسؤولين معالجة هذا الوضع وإبعاد هؤلاء الأطفال من الجولات، ولو كان في رجال كمان نحن بنشوف نعم. كمان رجال يدين المشكلة يكون ما في بوش حاجة يمسح الزقاق، طيب روح اشتغل
1: يعني الشغل مش نعم الشغل مش عيب.
0: أي شغل مسح سيارات على جنب وقف بأي موقف، يعني الظاهرة هذه ما احتصرت فقط على الأطفال
1: نعم.
0: احتصرت على الشباب، في شباب معينين، في بنات شابات، في نساء، في أطفال، في مجموعة واسعة خلاص أصبحتي بكل مكان تجديهم والله العظيم. حتى في طريق قفرة طبعا
1: بتلاقيهم
0: خط، لو تروحي خط العلم برضه في موجودين، يعني قدو طريق ما فيش سيارات يعني إلا سيارة سفر مثلا تقزح فيه، لكن للأسف برضو في متسولين في هذه الطرقات. يعني أنت تضمني أنه يجي حد يتبرع لك وانت هنا بدل مكان القفرة يعني ما
1: نعم صحيح يعني مواهب، ولكن احنا بنقول أنه بالنهاية فعلا قد تختلف القصص وقد تختلف الأسباب، لكن يبقى المشهد واحد، طفل يقف بين السيارات بدل من أن يجلس على مقعده في المدرسة، ويد صغيرة تمتد طلبا للمساعدة بدلا من أن تمتد نحو كتاب أو لعبة. قد يكون خلف هذا المشهد فقر أنهك الأسرة، وقد يكون خلفه استغلال سرق من الأطفال براءتهم، لكن المؤكد أن استمرار هذه الظاهرة يعني أننا نخسر شيئا من إنسانيتنا يوما بعد يوم. فالأطفال لا ينبغي أن يكبروا على الأصوات الأبواق في السيارات، ولا أن تكون الإشارة المرورية هي المكان الذي يحفظون تفاصيله أكثر من فصول الدراسة. يبقى الأمل أن يأتي يوم لا نرى فيه طفل يبحث عن لقمة عيش في الشارع بل عن حلمه في المدرسة، فكرامة الإنسان ليست صدقة والطفولة ليست مهنة.
0: أكيد طبعاً، ونتمنى أن موضوعنا يكون وصل، وأكيد في هناك جهات معنية بالأمر إن شاء الله تتحرك ويكون هناك في تفاعل أيضاً يكون. وكما عودناكم في كل يوم انتهت حلقتنا اليوم، وننتظركم أو انتظرونا غداً في حلقة جديدة، موضوع جديد نناقشه معكم. وإذا حابين تقترحوا أي مواضيع نحن تحت أمركم، رقم إذاعتنا 7815921. إلى الملتقى، نقول لكم إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن الغد، ونبداه محليا. محافظ العاصمه عدن يوجه بسرعه معالجه مشكلات طفح المياه الصرف الصحي، ويشدد على تعزيز الرقابه واتخاذ اجراءات قانونيه بحق المتسببين في الاضرار بالشبكات وتحسين مستوى الخدمات. وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أن التحفظ على نوع واحد من السكر البرازيلي إجراء احترازي لحين ظهور نتائج الفحوصات، وتطمئن المواطنين بأن بقية الأنواع المتداولة في الأسواق سليمة. عربياً وعالمياً، الإمارات تدخل 5 قوافل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تضم 74 شاحنة محملة بأكثر من 1000 طن من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء. وزارة الحرب الأمريكية تعلن توقيع اتفاقيات لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومتي ثاد وباتريوت بهدف

تعزيز القدرات الدفاعية. اقتصادياً، بيانات أوروبية تظهر تراجع مخزون الغاز إلى أدنى مستوياته وسط تحذيرات من مخاطر محتملة على إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء. وبريطانيا تحذر من احتمال نقص في المواد الغذائية بسبب موجة الحر والجفاف، مع دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الزراعي. رياضياً، وزير الشباب والرياضة نايف البكري يؤكد استمرار دعم اتحاد الذراعين استعداداً للمشاركة الأسيوية والعالمية المقبلة. البرازيلي فينيوس جونيور يواصل إثارة الجدل بعد ظهوره بإطلالة جديدة بالتزامن مع استمرار الغموض حول مستقبل تجديد عقده مع ريال مدريد. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: كيفه؟ عم بسمع الاذاعه ستيلو.
1: شفت لنا الاموره؟
0: اهلين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومرة رت انساك وتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: العرب يقولون احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة متساويا معه، وأنعم على من شئت تكن أميرة.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
5: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
5: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
5: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
5: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
5: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
5: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
5: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
5: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
5: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-3846-87.
5: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مرتاح بعد حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1200.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية، بل أسلوب حياة.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلين الحبك وفائي ورهاني العمر

0: تركيا
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.